0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سور الصافات وصاد والزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.

بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

الكتاب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد

الأشواق والطير محشورة كل له أواب.

الأحزاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

زلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق

شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.

إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار

منه خلقتني من نار وخلقته من

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سور الصافات وصاد والزمر.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah!
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

يجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك، وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا.

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
4: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر،
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الوجيز
1: في الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

لما أراد أحد أصحاب الكهف الخروج لشراء الطعام تنكر ومشى حتى انتهى إلى المدينة وقد تغيرت هي ومن عليها ولا يرى شيئا من المعالم التي يعرفها، فتحير ثم عمد إلى رجل يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من دراهم، فلما رآها الرجل أنكر ضربها فدفع بها إلى جاره وجعلوا يتداولونها حتى رفعوا أمره إلى ولي أمرهم وهم يقولون: من أين أنت؟ فيقول: أنا من هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس. فسأله الملك عن شأنه فأخبره وهو متحير في حاله وما هو فيه، ثم قام معه ملك البلد وأهلها حتى انتهوا إلى أصحاب الكهف، فدخلوا عليهم ورأوهم وسلموا عليهم وآنسوهم، ثم إنهم عادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله. فقال الناس: سدوا عليهم كهفهم وذروهم على حالهم فربهم أعلم بهم. فقال أصحاب الكلمة والنفوذ: لنتخذن عليهم مسجدا، لكن هل فعل هؤلاء القوم محمود؟ فإن في ذلك نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى

يخبر الله تعالى عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فضعف هذين القولين لما كانا بلا علم، فلذلك قال بعد حكايته لهما رجماً بالغيب، ثم حكى القول الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع. ثم أرشد الله عز وجل إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، وأنه لا يعلم عددهم إلا قليل من الناس. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من القليل الذين استثناهم الله عز وجل، كانوا سبعة. ثم قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء سهلا هينا. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم أحداً من أهل الكتاب، فإنه لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. ولا

0: الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب. فإذا نسيت الاستثناء فقل إن شاء الله، إذا ذكرت ولو بعد سنة، ولا يكون بهذا الفعل رافعاً لحنث اليمين ولا مسقطاً للكفارة، بل ليكون آتياً بسنة الاستثناء. وفي الآية إرشاد إلى أن من نسي الشيء في كلامه أن يذكر الله عز وجل، لأن النسيان منشأه الشيطان وذكر الله يطرده، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. ثم أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما لا يعلمه أن يسأل الله فيه، ويتوجه إليه أن يوفقه للصواب والرشد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى

0: ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة صاد.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة صاد.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بديع السماوات والأرض جل جلاله، من الذي أنشأ السماوات والأرض وخلقها خلقا لم يسبقه إلى مثله أحد، الذي أوجد الأشياء مخترعا لها فأبدعها غاية ما يكون الإبداع والحسن والخلق البديع، هو الله. ماذا يعني إيمانك باسم الله بديع السماوات والأرض؟ يعني أن تثبت ما يتضمنه اسم الله بديع السماوات والأرض من صفاته سبحانه، فهو البديع الذي لا مثيل له ولا شبيه، لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله، بارئ الخلق ومبدعه ومتقنه وموجده على غير مثال سابق، وهذا هو الإبداع الكامل المطلق. إيمانك باسم الله بديع السماوات والأرض يعني توحيدك له بهذا الاسم. حين تؤمن باسم الله بديع السماوات والأرض وتجيل على إثر ذلك بصرك وفكرك متأملا في آيات الله الكونية، فإنك ترى الجلال والمهابة لهذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون على أحسن صورة. الدعاء باسم الله بديع السماوات والأرض الذي أوجد السماوات والأرض والكون على عظمته ودقته، قادر على أن يوجد أمانيك، بل يوجدها على صورة بديعة فوق ما تتخيلها. وما أمانيك كلها وإن عظمت في جنب قدرته وعظيم إبداعه، فقط ارفع يديك واهتف بمناجاة بديع السماوات والأرض: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تغفر لنا وترحمنا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين، اللهم بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مع حلقة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة صباحية تمتد معكم إن شاء الله حتى الساعة 8:30 من برنامجكم اليومي اللهم بك أصبحنا، صبيحة هذا اليوم 14 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هذه تحية من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
7: بسم الله الذي لا يضر،
6: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أحياكم الله، الدعاء هذا الجميل الذي تكل فيه أمرك وحفظك وكلاءك إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، يمكن ما أدري إذا تذكرون أو لا، كان في عادة كنا نراها من كبار السن قبلنا، وخصوصا إذا جاء وقت النوم، وإذا جاء وقت نوم الأطفال كان فيه ما أدري شو كذا زايدينها على أذكار، على أذكار النوم، إنه يلا بنوم الحين وعدو كلمات الله التامة ودعاء للذهاب إلى النوم وضعته جنبي، وبعدين يقول الله بسم الله علي وبسم الله على والدي وبسم الله على فلان وفلان وفلان. ما أدري، يمكن كانت خاصة كذا شوية، يمكن كانت خاصة يمكن في الأسر القديمة في مدينة الرياض، أو ما أدري هل كانت موجودة في مناطق أخرى في المملكة في ثقافات أخرى، ما أدري، بس أذكرها جيدا هذه، أنه حتى يعلمون الأطفال قل بسم الله علي، قل بسم الله على والدي. ولا أدري عن مشروعيتها، ولكن ما أذكر أن فيها يعني مخالفة شرعية واضحة يعني من ضمن الأدعية، فلكن كان لها ذكرى طيبة في مسألة تعويد النشأ على أن التحصين من الله تبارك وتعالى وبذكره وبالاعتصام به سبحانه وبحمده. حياكم الله وبسم الله عليكم. طيب، وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء ومكروه، ونسأله ونعوذ به من طوارق الليل والنهار ومن كل شر هو آخذ بناصيته سبحانه. لقاء جديد، موضوع جديد معكم، ومشاركات جميلة ستمتعنا بها بإذن الله في هذه الحلقة. حديثنا اليوم أيها الكرام عن موضوع أيضا يمسنا وهو واضح وأصبح جليا في الثقافة الاستهلاكية الجديدة التي نعيشها الآن. حديثنا ووقوفنا مع جملة من آية كريمة عن قول الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المسرفين. الله سبحانه وبحمده لا يحب المسرفين. نتكلم اليوم احنا وإياكم عن الإسراف، عن التبذير، عن مظاهره، عن أشكاله، عن دوافعه، احنا ليش نسرف، عن وش معنى الإسراف، عن وش رأيكم حلول فيما يتعلق بالإسراف، بالتبذير، علاقته بالتبذير أيضا، وناخذ معكم بعض الآراء الجميلة التي تتحفون بها، بعض أيضا يعني خليني أقول لك بعض التجارب الناجحة في مسألة أنه شخص كان عنده جوانب كثير من الإسراف، من التبذير في حياته، ثم قننها وحسنها وعمل لها ترشيد. وإن شاء الله نقف أيضا مع كلمة الترشيد هذه لأنها ضرورية. فشاركونا، سيكون حديثنا معكم يا كرام بإذن الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المسرفين. وشاركونا أيضا بسؤال الحلقة الذي يقول لك:

0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: خلونا ناخذ معكم جولة سريعة على فقرات هذه الحلقة، إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل هداية آية مع أحمد الشدي على السابعة والربع الموعد الجديد لزميلنا في الحربي مع جولته الصحفية. السابعة والنصف كالمعتاد ضيف الحلقة سيحدثنا الأستاذ محمد بن راشد العقيلي، الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة. تحدثنا عن لماذا يخلط الناس بين الإسراف والكرم، علاقة مسألة الترشيد والبخل، هل الذي يقنن المواضيع التي يكون فيها إنفاق أو بذخ أو إسراف يسمى بخيل؟ يعني نتحدث عن علاقة هذا الموضوع، أيضا بعضهم يربطه بالآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث، وناخذ المفهوم في هذا، وأيضا أثر الإسراف على الفرد، على الأسرة، على المجتمع. على 57 دقيقة سيكون معنا إن شاء الله جمعية مهارات الشباب بمحافظة المذنب، نتعرف عليهم وعلى أبرز مناشطهم. يكون معنا إن شاء الله على 8:05 أيضا تغطية لديوان المظالم، سيكون معنا إن شاء الله المتحدث الرسمي لديوان المظالم ليحدثونا عن بعض ما يتعلق ب تحقيق نمو المخرجات القضائية في العام الماضي، وبعض الأرقام والتطورات لديهم في منظومة القضاء الإداري. هذه الفقرات والعديد من التلاوات سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم على 011-405-2999، وكذلك مشاركاتكم على إكس والواتساب.
1: اللهم بك أصبحنا
0: بك أصبحنا. هدايات آية.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أولا

0: قال بعض أهل التفسير: السر في إفراد هذه النعمة بهيمة الأنعام والتذكير بها دون غيرها من نعم الله وأياديه، أن بها حياة العرب وقوام معاشهم، إذ منها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثاثهم وخباؤهم وركوبهم وجمالهم، فلولا تفضله تعالى عليهم بتذليلها لهم لما قامت لهم قائمة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي. وإذا أيها الكرام، حديثنا معكم كما ذكرنا عن الإسراف وعن التبذير، نحاول نعرف الفروقات أيضا بينهما. يمكن بعض الأهل العلم تكلم عن فروقات أن الإسراف يكون في الحلال والتبذير يكون في الحرام، وذكر بعضهم أيضا فروقات أخرى من أوجه أخرى. بلا شك أن منهجنا ودستورنا في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تبارك وتعالى قبل ذلك في كتابه العزيز إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وغيرها من الآيات. والآيات أيضا أخرى، يعني إنه لا يحب المسرفين، ترى وردت مرتين في كتاب الله. وأيضا لفظ المسرفين ورد في آيات أخرى، مثلا إنه كان عاليا من المسرفين على فرعون. فلعل يعني من ينظر إلى لفظة الإسراف في القرآن ربما لها معنيان بارزان. أولا مسألة الإسراف تجاوز الحد في في في في, في الإنفاق، أو في يعني تجاوز الحد في أشياء ربما تكون حلال أو غير حلال، وربما والمعنى الآخر هو تجاوز الحد، تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، تجاوز حدود الله، أو كما ذكر بعض العلماء سفك الدماء، أو يعني الوقوع في الكبائر. وأيضا نأتي إن شاء الله أصلا على مسألة الإسراف، هل هو من الكبائر ولا من الصغائر. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا ومرحبا.
4: سعد الله صباحك أبو تركي، أستاذ سلطان، وفريق العمل.
3: الله يحييك شيخ أحمد الخليف.

0: أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
1: مرحبا وياكم، بارك الله فيك، اختياركم موفق في موضوع الإسراف. نحتاج فعلا تذكير يعني بعض الآيات اللي وردت، بعض الأحاديث.
0: نعم تفضل.
1: وذكرت يعني آية ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه وتعالى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. لذلك عمر رضي الله عنه لفقهه وحكمته رضي الله عنه لما رأى جابر يشتري لحم قال ما يعني ماذا اشتريته وكذا، قال اشتريته.
0: نعم.
1: فرد عليه عمر بكلمة طيبة، قال أو كلما اشتريت. يعني يعتبر عمر رضي الله عنه أن ذلك من الإسراف. طبعا الواحد ممكن يشتري ما يمنع، لكن لا يبالغ، مثل ما ذكرت في تعريف.
0: نعم.
1: الإسراف لا يبالغ.
0: نعم.
1: ثم يعني نذكر ببعض الأمور السريعة نحتاجها كتذكير.
0: تفضل.
1: تقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا اتقى الإنسان في حياته في وقته، لأن الإسراف قد يكون في الوقت، قد يكون في الملبس، في المشرب، في المأكل، في المشرب، في كل ما تحتاجه.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: في حياتك حتى تقوم حياتك على طاعة الله.
0: نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين.
1: تذكر أن من سلبت منه النعمة لما كان مسرفا.
0: أي والله.
1: انظر إلى حال من أسرف في مآكله ومطاعمه ومشاربه فسلبت منه النعمة.
0: أسأل الله أن يديم علينا نعمه يا رب العالمين، وشكرا جزيلا لك شيخ أحمد، بارك الله فيك، شكرا على هالإشارات الطيبة. إذن ظهر جموع
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الإعلام نايف الحربي. السلام عليكم وصبحك الله بخير يا أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
0: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا. ناخذ العناوين أنا وأنت.
5: يلا تفضل.
0: طيب، السعودية تتألق في أولمبياد آسيا والباسيفيك للذكاء الاصطناعي بحصد 6 جوائز دولية.
5: المملكة تستعرض جهودها في تطوير القطاع الصحي بالمؤتمر الدولي للتقنية الحيوية.
0: إطلاق جائزة مائي لتحفيز الابتكارات الوطنية وترسيخ ثقافة ترشيد المياه.
5: سدايا تطور مهارات 215 طالبا وطالبة من 28 جامعة سعودية.
0: قبول 4 فئات تستفيد من المنصة للتقديم في الجامعات.
5: انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة في غزة ومساعدات في اليمن ونيجيريا.
5: 75% من سكان المملكة زاروا الفعاليات الثقافية خلال عام 2025.
0: 4 وسائل قد تنقذ منزلك قبل وصول الإنقاذ. الدفاع المدني يحدد خطط الدفاع الأول.
5: أخيرا السعودية الثانية عالميا في مقياس إدمان الهواتف.
0: طيب، خلنا ناخذ الخبر الأول متعلق بأولمبياد آسيا والباسيفيك.
5: نعم، المملكة العربية السعودية ولله الحمد وشباب المملكة وطلاب المملكة دائما متميزين، وهنا حقق المنتخب السعودي الذكاء الصناعي 6 جوائز دولية في أولمبياد الذكاء الصناعي لدول آسيا الذي استضافته الصين عن بعد بمشاركة 190 طالبا من 18 دولة، وذلك في أول مشاركة للمملكة، وشملت الإنجازات ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وشهادتي تقدير في تأكيد لتميز، وهذا يدل على تميز الطلبة السعوديين في الذكاء الاصطناعي. وجاءت المشاركة عبر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم وأكاديمية كاوس ضمن جهود إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة العالمية في التقنيات المتقدمة.
0: نعم، المملكة في مؤتمر التقنية الحيوية،
5: وهذا ما شاركت فيه المملكة العربية السعودية، شاركت في مؤتمر التقنية الحيوية الدولي 2026 الذي قيم في بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 20,000 مختص من أكثر من 70 دولة، واستضاف أكثر من 150 جلسة علمية و950 متحدث، إلى جانب 70,000 اجتماع للشركات والشركات والتعاون. واستعرضت المملكة العربية السعودية جهودها في تطوير القطاع الصحي وبحث فرص التعاون في التقنية الحيوية بما يعزز الابتكار الصحي ويرتقي بجودة الحياة.
0: نعم، وش جائزة مائي؟
5: هذه الجائزة طال عمرك أستاذ سلطان والمستمعين، أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه جائزة مائي لتحفيز الابتكار وتعزيز كفاءة وترشيد استخدام المياه وترشيد ثقافة الاستدامة المائية. وتضم الجائزة ثلاث مسارات رئيسية تشمل ممارسات كفاءة وترشيد المياه ونشر ثقافة الترشيد وشركاء مائي، وتمنح مرة كل عامين للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والأفراد بتقديم مكافأة اللي هي مكافآت وتقدير رسمي.
0: نعم، طيب، عندنا سدايا وتطور مهارات عدد من الطلاب والطالبات.
5: هنا الخبر يحدثنا أن هناك تقريبا 215 طالب وطالبة من 28 جامعة سعودية تدريبهم في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بمدينة الرياض ضمن برنامج يهدف إلى تنمية قدراتهم في البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وإكسابهم الخبرات العملية في بيئة احترافية. نعم.
0: نعم يا أبو فهد. طيب، منصة قبول تقديم الجامعات.
5: طبعا هذا وقتها أكيد، الآن عندنا ترى الفكرة الثانوية يتخرج لا يقل عن 350,000 من الثانوي، فيتوزعون ما بين المعاهد والكليات والجامعات والقطاعات العسكرية وما إلى ذلك. وهنا حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول الفئات المستفيدة من التقديم على الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني لعام الدراسي 1448، وتشمل المواطنين وأبناء المواطنات وأبناء القبائل النازحة وأبناء الأمهات غير السعوديات من المواطنين. وأوضحت أن إجراءات القبول تمر بست مراحل، تبدأ بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، ثم استعراض التخصصات وإضافة الرغبات، تليها ظهور فرص القبول وإعلان النتائج وتأكيد الاختيار، وصولا إلى إتاحة الفرصة المتبقية للمقاعد الشاغرة.
0: الله يوفقهم بإذن الله، كل من يحط رغبة أولى يحصلها بإذن الله. طيب
5: يا رب.
0: عندنا
5: أنا عندي على فكرة واحد من أولادي مخلص الثانوي، وأنا وياه كل يوم أقول له يلا شوف
0: أشوف أشوف يا رب طالع من قلب.
5: إيه طبعا أكيد. تعرف القبول مو بزي أول ترى اللي يجيب 85 90 95، ما كان في قدرات، ما كان في تحصيل، كان يعتمدون على الشهادة. اليوم لا، مقسمة الاختبارات، شيء درجة التحصيلي، شيء القدرات، شيء للشهادة. أعتقد الشهادة ما يخلو منها إلا 30%.
0: الله يوفقه يا رب. طيب، عندنا انطلاق دورة حفظ السنة في المسجد الحرام.
5: هذه والله جميلة، يعني أنا متأكد كثير يعني يرغبون أنهم مثلا يتعلمون أو يحفظون، وخاصة لما تكون في المسجد الحرام. وهنا انطلقت في المسجد الحرام دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية للعام الحالي اللي هو 1448 ضمن البرامج العلمية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بمسجد الحرام والمسجد النبوي، تستمر حتى 21 صفر. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من حفظ السنة النبوية والمتون العلمية وفق منهجية علمية بإشراف نخبة من مختصين، بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وترسيخ العلوم الشرعية وتأهيل طلاب العلم.
0: طيب، عندنا أيضا مركز الملك سلمان وأعمال إغاثية جديدة.
5: الخبر هنا يحدثنا أن مركز الملك سلمان وزع تقريبا 25,000 وجبة غذائية ساخنة لأخوتنا في وسط وجنوب غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية. وإذا ذهبنا إلى نيجيريا، وزع المركز 350 سلة غذائية في عدد من المواقع هناك، كما إذا ذهبنا إلى اليمن مأرب نفذ المركز المرحلة 11 من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، مستفيد منه أكثر من 7000 شخص، وشمل تصنيع 300 طرف صناعي وتقديم خدمات تأهيل وصيانة وتدريب واستشارات. كذلك في عدن وزع المركز أكثر من 152 طن من المواد الغذائية.
0: طيب، عندنا أيضا 75% من سكان المملكة زاروا الفعاليات الثقافية.
5: والله جميل، وهذا ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء، 75% من سكان المملكة زاروا الفعاليات أو الأنشطة الثقافية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الحراك الثقافي وزيادة المشاركة المجتمعية، وجاء ذلك ضمن مبادرة الرقم السعودي التي أطلقتها الهيئة لنشر الإحصاءات الوطنية وأبراز مؤشرات التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الوعي بأهمية البيانات والإحصاءات الرسمية.
0: طيب، آخر خبر من عندك أبو فهد؟
5: والله آخر خبر الجوال، يعني أعتقد عنوانه يمكن السعودية حلت أعتقد الثانية عالميا في يعني الحرص على الجوال، خلنا نقول ما هو عادة التشبث بالجوال. حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميا في متوسط درجة مقياس إدمان الهواتف الذكية، وفي دراسة أو دراسة محكمة نشرت في إحدى المجلات حللت هذه الدراسة، طبعا شارك فيها 24 دولة. اعتمدت الدراسة على مراجعة 83 عينة بحثية تناولت الاستخدام للهواتف الذكية وطريقة استخدامها، الأعمار من 15 إلى 35، السعودية بين الأعلى. أظهرت نتائج الدراسة تصدر الصين متوسط درجات المقياس، تليها السعودية في المرتبة الثانية، ثم ماليزيا الثالثة، فيما جاءت البرازيل وكوريا الجنوبية وكندا وتركيا ومصر ضمن الدول الأعلى في متوسط الدرجات. لكن خلونا ناخذ شيء مهم، يعني وش في الإدمان؟ بعض الناس يقول إدمان الهاتف، كيف إدمان الهاتف؟ إدمان الهاتف هو سلوك قهري يجعل الشخص غير قادر على التحكم في استخدامه رغم إدراكه تأثيره السلبي على حياته النفسية والاجتماعية. أبرز أعراضه اللي هو القلق والابتعاد عن يعني أو الشعور بالاهتزاز، كذلك فقدان السيطرة على يعني مدة الاستخدام، كذلك استخدامه أثناء القيادة، أعراض جسدية لاضطرابات النوم، ألم الرقبة والكتفين، إجهاد العين. أسباب الإدمان اللي هو الهروب من الضغوط النفسية، البحث عن الإعجابات والتفاعل مع وسائل التواصل،
0: نعم،
5: ضعف تنظيم الوقت، الفراغ والملل، الاعتماد على الهاتف كوسيلة للتهدئة، وهذه طبعا لها تأثيرات كثيرة علينا. لذلك حتى نشوف الصغار مثل الأطفال تلقاه إذا شلت من الجهاز ذا يصيح، حتى ما يأكل إلا مع جهاز ولا يتحرك إلا مع جهاز، وهذه لها صراحة لها تأثيرات كثيرة. ونتمنى طبعا وانا واحد منهم ان ما يكون الاجهزه سواء احنا يعني كبار او حتى صغار
0: أيوة
5: ما تتشبث بهالاجهزه.
0: فعلا كلنا واقعين في هذا. الله يعطيك العافيه يا ابو فهد، وشكرا جزيلا لك، وان شاء الله لقائنا معك يتجدد غدا بحول الله
5: باذن الله. في امان الله.
0: اهلا وسهلا،
5: مع السلامه.
2: اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذه تلاوة الشيخ سعود شريم، وعدنا لكم من جديد أيها الكرام. حديثنا معكم عن الإسراف وعن قوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، ومثل ما ذكرنا في البداية أن الموضوع أيضا متصل ومتعلق بمسألة التبذير. التبذير لعلها يكون في مرتبة أعلى في بعض التفاسير والشروحات، ولو تتأمل نص الآية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذه من الأشياء التي استدل بها من قال أن الإسراف كبيرة من كبائر الذنوب. قال لأن الله لا يحب، وبلا شك أن عمل يعني لا يحب الله أهله بلا شك أنه من الكبائر، وقال أن المبذرين إخوان الشياطين، فهي من استدل بها من قال أن الإسراف من كبائر الذنوب. إن شاء الله تتحفونا إن شاء الله يعني بعد قليل يكون معنا ضيف الحلقة، بعدها يكون في فرصة للمشاركات، تتحفون بعض المشاركات الآراء على بعض المظاهر أو أشكال الإسراف والتبذير، وش رأيك حلها، أو يعني كيف إن الناس ما يقعون فيها، وخصوصا في خضم الثقافة الاستهلاكية الجديدة، كل شيء يعني وهالسلع اللي في حياتنا وهالمتاجر الإلكترونية والمنصات اللي وش تبغى بس وبأرخص الأثمان وتوصلك في أقل من 24 ساعة، ولا بعض الأحيان يوصل لك يا رجال في 20 دقيقة تستغرب شلون. يعني كلها أشياء داعية لأن يكون الإنسان أكثر شراهة في الاستهلاك لشيء يبغاه ولا ما يبغاه، لأن البيع الآن لم يعد على مسألة أنه أوفر لك أنت بضاعة تحتاجها، لا، البيع الآن والسيلز يعني المبيعات كلها على فكرة كيف أوجد عندك رغبة للشراء. أنت ما لك من الشر طاري، ما لا تبغى تشتري وعندك احتياج، وخذوا جولة في بيوتنا لتروا الكم الهائل من الأشياء اللي شريناها ما لها داعي. طيب خلونا نروح لضيفنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله إلى زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. انضم معنا محمد راشد العقيلي، الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالرضا والسرور.
3: يا هلا وسهلا وحياك الله، وسعيدين بهذا الانضمام معنا. حديثنا اليوم عن الإسراف، عن التبذير، عن محاور متعلقة بهذا الموضوع. فيه مظاهر كثيرة اجتماعية خصوصا فيما يتعلق بالمناسبات وغيرها، إذا سئل من وقع في خلينا نقول إسراف ظاهر أو تبذير ظاهر، يقول هذه من يعني هذا من الكرم، هذا من الجود، ولا أقصد به إسراف، أو بتعبير شعبي بين قوسين هياط أو شيء من هذا القبيل. هل في خلط بين الإسراف والكرم؟
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. أولا نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة والحديث عن الإسراف وحفظ النعمة، حديث مهم لأنه أولا يرتبط بقيمة عظيمة في ديننا وهي شكر النعم. يعني ما يتعلق ب يعني خلط الناس بين الإشراف والكرم. حقيقة أن بعض الناس يربط الكرم بالكثرة، بينما الكرم في الإسلام ليس بكثرة ما يقدم، بل بحسن ما نقدمه في موضعه الصحيح. يعني أن تكرم ضيفك في هذا يعني لا شك أنه خلق نبيل، ولكن أن تجهز فوق الحاجة ثم ينتهي الأمر برمي الطعام، وهنا انتقلنا من الكرم إلى الإسراف. ولهذا جاءت فكرة اليوم، يعني فكرة جمعيات حفظ النعمة، وهي جمعيات متواجدة منذ أكثر من 20 سنة، هي لم توجد لتكون مبرر للإسراف، بل جاءت لتخفيف أثر المشكلة وحماية الفائض من أن يذهب إلى النفايات. لكن المسؤولية الأولى تبقى على صاحب المناسبة وصاحب الوليمة، وحتى المسؤول داخل البيت تبقى على صاحب المناسبة. يعني إذا كانت ولائم كبيرة لعدد الضيوف قد يكون قليل، وهذه ثقافة، يعني في ثقافة تجهيز الولائم نحتاج إلى أن ننتقل من ثقافة المبالغة إلى ثقافة التقدير. دور المجلس اليوم لجمعيات حفظ النعمة هو دور تعزيز هذا الوعي، لأن أصل القضية ثقافة قبل أن تكون فائض طعام. فلو رجعنا بالسنوات يعني قبل 25 سنة و 30 سنة ما كان يوجد هناك جمعيات حفظ النعمة. قد تكون مبادرات بسيطة، لأن ثقافة المجتمع في التعامل مع الطعام ما كانت بمثل الثقافة السائدة الآن.
3: بلا شك المظاهر هذه الحقيقة يعني ربما خصوصا ما يتعلق بمناسبات نوعا ما فيها زيادة، ولعلكم أنتم أيضا ترصدون هذا بشكل أقرب. أيضا نريد أن نتحدث عن كيف الإنسان يتجنب الإسراف، وأيضا يعني هذه من الأشياء أو من دعني أقول يعني يمكن الشبهة التي أيضا تردد، أنه هذا تحديث بنعمة الله. فأنا جالس يعني بناء على قول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فكيف يتجنب الإنسان الوقوع في الإسراف وأيضا أن لا يخلط هذا المفهوم بهذه الآية؟
5: الحديث بنعمة الله لا يعني التوسع بلا حساب ولا التفاخر، وإنما يعني أن يظهر أثر النعمة عليه لشكر الله عز وجل أولا. يعني أن نعيش بنعمة الله بطيب ملبس ومأكل وحسن حال، لكن دون تجاوز ودون مبالغة. الحقيقة أن أجمل صورة للتحدث بالنعمة هي حفظها. فحين نحفظ الطعام، ونتكلم الآن نتكلم عن حفظ الطعام، يعني ولا النعمة ترى مصطلح واسع جدا، فخلنا يعني نقتصر عليها في الطعام لأن هي مفهوم الآن اللي يتعلق بحفظ النعمة. فحين يعني نحتفظ أو نحفظ الطعام ونحسب تقدير الكميات ونوجه الفائض لمستحقيه، يعني عبر جمعيات حفظ النعمة أو تحويله إلى مواد أخرى والاستفادة منه بدل هدرة ورمية كرمك الله في النفايات، هي أعظم صورة لشكر النعم. هنا يظهر التكامل بين الفرد والجهات العاملة في هذا المجال. فالجمعيات تعالج الأثر، ولكن الوعي يعالج السبب. أن اليوم نتكلم عن حماية هذا الفائض ليس فقط بإعادة توزيعه، فليس كل فائض مناسب للتوزيع. فاليوم جمعيات حفظ النعمة صارت عندها مبادرات بأن الفائض يحول إلى مواد أخرى، أسمدة وبروتين نباتي وحيواني. الهدف أن النعمة يتم الحفاظ عليها وألا يتم هدرها في النفايات. فالإحصائيات اليوم لدى الجهات المعنية بأن يعني بعض الجهات في ما يتعلق بإحصائيات النفايات نسب الطعام فيها عالية، وهذا بلا شك مؤثر على البيئة. وقبل ذلك هي من مظاهر كفر النعم والعياذ بالله.
3: بلا شك. نعم، ولعل هذا أيضا المفهوم في كثير من مواضع القرآن الكريم، وفيما يتعلق بالقرية التي كفرت بأنعم الله وغيرها من المشاهد والقصص في القرآن الكريم. طيب، وش أثر الإسراف؟ يعني هذا في بعض الأحيان يكون يعني تصرف شخصي، لكن يعني هل له أثر على المجتمع، على الأسرة؟
5: الإسراف ليس قضية مالية فقط، هي قضية تربوية واجتماعية. فنظرنا مثلا ما يتعلق الإسراف على الفرد أو من جانب الفرد، هو يضعف الإحساس بقيمة النعمة. على الأسرة يزرع عند الأبناء أن الوفرة أمر عادي ولو انتهت في النفايات كرمكم الله. على المجتمع يرفع حجم الهدر الغذائي مع وجود أسر محتاجة. واليوم إن ما نتكلم فقط عن وجود هدر، نتكلم عن أيضا قضية أخرى وهو الفاقد. اليوم عندنا قضية الفاقد والهدر، فحتى بس نوضح المصطلح، الفاقد هو الطعام الذي يرمى ولم يصل إلى المستفيدين، يعني انتهت صلاحيته في المستودعات ولا في المصانع ولا فسد، فهذا هو مفقود. فإن نبي نعالج الفاقد قبل الهدر، فالهدر هي مسؤولية الأفراد والفاقد هي مسؤولية الشركات. لذلك العمل الذي تقوم به جمعيات حفظ النعمة اليوم عمل مهم جدا، لأنها تربط بين الفائض والحاجة وتحول النعمة من الهدر إلى الأجر، وهذا باب عظيم ومن أبواب التكافل
3: بلا شك. ما في شك. يعني من زاويتكم ومن عملكم، كيف يعني تنصحون من يستمع إلينا والمجتمع بشكل عام في تدريب و يعني تربية النفس على مسألة الاعتدال وحسن التدبير في المظاهر المتعلقة بالإسراف؟
5: أنا أعتقد أن البداية وكل بداية من البيت.
3: صح.
5: يعني أن يرى الأبناء كيف نشتري بقدر الحاجة، كيف نحفظ الفائض، كيف نحترم النعمة. كذلك مهم جدا في المناسبات أن نعيد النظر في ثقافة كلما زاد كان أكرم، وهذه يعني مقولة غير صحيحة، لأن الكرم الحقيقي ليس في كثرة الباقي بل في حسن التدبير. دائما نقول الاعتدال لا ينقص الكرم بل يجمله. والرسالة التي تحملها المجلس أو جمعيات حفظ النعمة هي رسالة تربوية قبل أن تكون خدمية. اليوم الجمعيات أننا نتمنى أن يأتي وقت لا يوجد هناك جمعيات حفظ نعمة، لأنها مرتبطة بثقافة المجتمع. فلو تغيرت عاداتنا لأصبح الأمر أكثر حفاظا على هذه النعمة، ولا احتجنا إلى وجود جمعيات، فصار الشخص يستطيع إدارة فائض الطعام. وبالمناسبة يعني في جهات كثيرة ولله الحمد تعنى بحفظ النعمة وليس فقط الجمعيات. يعني اليوم عندنا أيضا من الجهات الرائدة عندنا هيئة الأمن الغذائي، وهذه الهيئة يعني قامت مشكورة بتصميم تطبيق، وأنا والله دائما أنصح فيها التطبيق، اسم تطبيق لتدوم. تطبيق بسيط جدا ولكن خدمته عظيمة. من ضمن خدمات هذا التطبيق على سبيل المثال، لما الأم في البيت تريد الطبخ وجبة معينة، ففقط تضع هذه الوجبة وتضع الأفراد كم عدد اللي سيأكلون هذا الطعام، والتطبيق يعطيها المقادير بدقة بحيث أن لا يبقى فائض من الطعام.
3: يا سلام.
5: إنا ولله الحمد لسنا في بلد فقير، فنسعى لجمع هذا الفائض وتوزيعه على المحتاجين. لا ولله الحمد، يعني لا يبيت شخص جائع ولله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل. لذلك القضية هو إنه والله نحرص على جمع الفائض لإعطاء المحتاجين. ممكن قد يكون هناك محتاجين ولكن ليس بالكميات التي تستوعب هذا الكم الكبير من الفائض. لذلك أصبحت المبادرات الآن تحويل الفائض إلى مشاريع أخرى.
3: يا سلام.
5: فهذه الرسالة، أن يكون الوعي يبدأ من البيت ومن الأسرة.
3: والله شيء جميل ورائع، ويعني نظرة تقدمية في هالموضوع، يعني تجاوز مرحلة أنه يكون فيه فائض ويأخذ ويعطى لمن يحتاج، لأن فعليا كما ذكرت أنه يعني لا يوجد نسبة وتناسب بين هذا وذاك. بفضل الله. فقواكم الله، والحقيقة شيء تشكرون عليه، وجميل أن نرى تطوركم بين فترة وأخرى. نسأل الله لكم التوفيق. إن كان في كلمة أخيرة.
5: شاكرين لكم على هذا الاهتمام وهذه الاستضافة. يعني ممكن رسالة أخيرة أو كلمة أخيرة، أن النعمة أمانة، وشكرها ليس فقط بالحمد بل بالحمد وبحسن حفظها وحسن تدبيرها، وأن إن كان هناك مستحقين فتصل إلى مستحقينها على أكمل وجه، وألا تنتهي في سلات المهملات وترمى في الشوارع.
3: يا سلام.
5: شاكر ومقدر لكم هذا الوقت.
3: الله يجزاك خير، سعدنا كثيرا باستضافتك. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
5: شكرا لك.
3: في أمان.
1: الله. اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه تلاوة القارئ عبد العزيز الفقيه، وعدنا لكم وحديثنا معكم يا كرام عن الإسراف، عن التبذير، وعن قول الله تبارك وتعالى إنه لا يحب المسرفين. وذكر ضيفنا مشكور مسألة الفرق أيضا بين الهدر وبين الفقد وبين الأشياء المفقودة. ولو تشوفون وتتتبعون هذه الأشياء، في شيء يهدر وفي شيء فعلا فقد. ولو ناظرنا حتى داخل بيوتنا بنلقى أنه حتى فيها النوعين، فيه الهدر وهذا ربما معلوم ومعروف، وفيه الفقد لكن ما ننتبه له، وهذا له أسباب كثير، خصوصا من يكون عندهم مثلا في البيت خدم، عامل منزلية أو سائق أو شخص يعني في داخل البيت يعمل ويقوم بالأغراض أو كذا، في فقد هائل، في فقد هائل. وبعض الأحيان من نفس أهل البيت في فقد، يعني مثلا يا أخي يجي مثلا يأخذون مقاضي حق أسبوع، ولنفرض خضار وفواكه وأشياء بروتين وبيض ولا لحوم ولا، ويأخذون أنواع وأشكال كثيرة لن يستخدمونها في هذا الأسبوع. فينتهي الأسبوع ويجي تأتي الجمعة القادمة أو السبت القادم أيا كان وش اليوم اللي يتقضون فيه، ويكتشفون أنه والله فيه النوع الفلاني والنوع الفلاني فسد، جالس في الثلاجة ما حد استعمله، ما طبخه ولا أكلوه ولا راح، فقد ولا يصلح أحد يستعمله ولا شيء ولا كذا. حتى على أشياء دقيقة تشوف مثلا والله يا أخي تأتي أيا كان يعني نوع قطعة خضار، أنا ما أدري يعني في بعض الثقافات وبعض الجنسيات الآسيوية بالمناسبة، بما أنهم هم الفئة الغالبة على الخدم في البيوت والعمالة المنزلية، ترى جايين من دول آسيا يعني قريبة خط الاستواء، عايشين في يعني هذا متوفر عندهم بكثرة جدا. فتجي مثلا والله يقطع هذا، خذ شطرها الأول رماه وخذ شطر الثاني ورماه، ما بقى عارفين محلات البوفية أول لما تطلب من الساندويتش هذه يقطع أولها ويقطع آخرها مع سيكينة، ما عاد بقى فيها إلا النص، يعني هكذا يتعاملون معها. وتروح طبعا للموية تلقاهم تقريبا كلهم في إسراف كبير في الموية، في الماء، يفتح الصنبور على أعلى شيء، يفتح مثلا اللي للشطف أو لغسل سور البيت أو كذا على أعلى شيء، والبيت من أوله إلى آخر. طيب فيه أشياء تعين في يعني فيه المساحات هذه وفيه الفوط وفيه كل موية، لأن هو جاي من طبيعة مختلفة، وهم عندهم الموية المطر طول السنة، فمستغرب يعني لا يستوعب تماما مسألة ان احنا في مدينة في دولة صحراوية وفي منطقة اصلا صحراوية، وكل الدول اللي حولنا كلهم من الازمات الاستراتيجية عندهم الماء الصالح للشرب والصالح للاستخدام، والناس جالسة تدور حلول، والناس جالسة تتكلم على انه والله 2050 راح يكون في ازمة كبيرة على الماء، وربما تقوم تنشب صراعات على مسألة الماء. ويجي هذا جالس يلعب بالموية، وتشوف هالحملات الإعلانية لكل الجهات ذات العلاقة من سنوات، من عقود يا رجل، من عقود على ترشيد استهلاك الماء. وفيه ناس يعني اكتسبوا هذا الوعي وهذا الثقافة، وهذا شيء جيد. وأيضا ما أشار له ضيفنا جزاه الله خير على مسألة زرع هذا عند الأبناء، يعني تراهم يشوفون شلون أنت تتعامل مع الغذاء، مع الأكل، مع الشرب، مع وش تشتري وش تلبس، مع وشلون تعاملك مع أي مظهر فيه إسراف أو تبذير، وهذا سينعكس عليه وسينعكس على بيته إذا كبر وفتح بيت. طيب من معنا؟ أبو محمد من الخرج، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، حياك الله شيخ.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: الحقيقة مظاهر الإسراف والتبذير وحفظ النعمة موضوع الحقيقة جزاكم الله خير عليه بشترون، لكن أشد على يد من يحفظ النعمة ولا يرميها في النفايات، وتكون بعض بقايا الطعام معلق على الأغراض المخصصة للنفايات، فيأتي من يستفيد منها من أصحاب الحلال، خاصة الخبز أو بعض الطعام للذين عندهم مثلا بعض الحيوانات اللي يستفاد منها، أو حفظها ورميها في أماكن بعيدة طبعا عن الأحياء لأنها لا تؤذي برضو السكان والأحياء. صحيح. المهم أنه يكون هناك حفظ للنعمة وعدم وضعها في النفايات. وكذلك تجربة الحقيقة شخصية، بحيث أني في أي مناسبة، خاصة لو كانت مثلا صغيرة في المطاعم أو بقايا طعام حتى في البيت، يجب أن يحفظ، لا يرمى في النفايات، خاصة بقايا الطعام اللي أو السفرة بالمعنى الصحيح، لا ترمى مع النفايات. هذه الحقيقة سياسة اتبعتها من وتعودت عليها أنا وأولادي، مشينا عليها من أجل ترسيخ مفهوم حفظ النعمة وبقايا الطعام. وأثابكم الله وجزاكم الله خير.
2: الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، والله يكثر من أمثالك، والله الانتباه لمثل هذا وزرعه في البيئة الأسرية أكيد أنها شيء مهم. معنا فرج من الجبيل، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا هلا يا فرج، حياك الله. وعليكم السلام.
1: يا أخوي الله يعطيك العافية، فيه صورة عامة، هي الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله لا واخذوا.
2: نعم.
1: جميع ما المخالف لها وهو حرام نهائيا وكفر بما أنزل الله تعالى.
2: تفضل.
1: لحظة دقيقة بس الله يعطيك العافية. الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد.
2: خذوا زينتكم، نعم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
1: إنه لا يحب. كل مسجد.
2: إنه لا يحب المسرف. إيه نعم. إيه معنا يا فرج؟ والله ما أدري يمكن. لكن فهمت نقطتك فعلاً، إنها الآية وضحت وهي كافية وشافية في هذا الموضوع. لعلك تقصد بالكفر جحود النعمة. نعم، هذا من هذا الجانب اللغوي فعلاً هو صورة من صور جحود نعمة الله تبارك وتعالى. من معنا؟ عبد الكريم المذنب، السلام عليكم.
4: محمد الشايع. محمد عبد الكريم الشايع من المذنب.
2: أنعم وأكرم، أهلا وسهلا، حياك
4: الله.
2: الله
4: يا أهلا ومرحبا،
2: الله يرضى عليك. سم،
4: أول شيء الموضوع مهم في هذا الوقت، خاصة في أوقات الصيف تكثر المناسبات والأشياء هذه.
2: اي نعم.
4: وبالتالي الولائم يعني تكون في بعض يعني المناسبات تكون فيها إسراف.
2: نعم.
4: لكن من المهم جت طريقة يعني البوفيه المفتوح، لكن البوفيه المفتوح إلى الآن بعض الناس ما فهم يعني وإيش المقصود منه. هو وش قصد العدد الأشخاص، وقصد أنه تحفظ النعمة بدل ما كم صحن كبير كل يأخذونه ربما ما يستفاد باقي النعمة. لكن إذا صارت بوفيه مفتوح يصير من مكان يأخذ منه، وبالتالي يصير الباقي يحفظ يعطى الناس بحاجة، يعني خاصة للمحتاجين. اللي فيه إشكالية إن بعض الناس إذا شاف بوفيه مفتوح ما شاء الله يأخذ طحن، لازم يمر على كل هذا الشيء الثاني ما يأخذ بقدره، تلقاه إذا انتهت المائدة تلقى كثير من الصحون، خاصة الطبقة اللي خاص للشخص، تلقى نصه باقي. وهذا ما ما ما ما احنا بنحل المشكله، طلعت مشكله ثانيه يعني باقي اصلا. لكن واحد ياخذ قدره ويرجع ياخذ مره ثانيه، يعني ما في شيء.
2: صحيح.
4: ومفتوح لك، اسمه مفتوح.
2: صحيح.
4: تروح تردد عليه او ياخذ شيء انه يبياكل، لكن ما من اول ما يبدا الواحد جوعان يبدا شوي ثم الباقي يتركه.
2: صحيح.
4: يجمع من النعمه بقى الصحن وكل الاشكال لازم ياخذها، مع ان الاشكال متنوعه. على
2: ما بده يصير في خاطره شيء يقول ليتني ذايق ذيك، راح خلصوها.
4: بعض الاشكال موجوده من الاطعمه زي انواع السلطات او انواع الاكل ده، علشان حاجه بعض الناس، يحتاج ياكل لحم، بعضهم يحتاج دجاج، في خيار. اذا لا تجمع بصحن واحد. صح. كل شيء ثم يبقى، وهذا اللي الحين صاير عند بعض ال فمن باب أولى تكريم للنعمة خذ قدر شوي وارجع.
2: فعلا فعلا كلامك صحيح وجزاك الله خير على هذا. فعلا هالموضوع اللي تكلم عنه أخونا المتصل يعني لكم تتصورون أنه يعني ألفت فيه يعني دراسات أكاديمية على مسألة يعني نفسية الأشخاص الذين يذهبون إلى البوفيه المفتوح والأكل منه، وليش في كثير من الأشخاص يأخذ أكثر، وأيضا دراسات على مسألة يعني تعرف الفنادق أو المطاعم التي تقدم هذا، والإشكالية في يعني عندهم إشكالية صحية وطبية، والله هذا شيء لمس أو هذا شيء مفتوح أو ما أقدر أعطيه أحد، ويعني فيها تفاصيل كثيرة جدا. أنا أقول الواحد لو عرف وش بروتوكول البوفيه المفتوح يعني بروتوكوله الصدقي طيب كان ما وقع في مثل هذا، لأنه يعني ها جت فترة كذا خوينا ناس يعني من طبقة عالية زين، أو عندما ترى في بعض الدول البوفيه المفتوح لا بروتوكول يا جماعة الخير، يعني أول شيء يدخلون طبعا إذا كان فيه من يخدمون على السفرة أو أنت تذهب، لكن عندهم أول شيء الشوربة طيب، وبعد ما تنتهي الشوربة تجي المزات الباردة أو السلطات، بعدها تجي يقوم كذا حتى لو ما كان في أحد يخدم يقوم، بعدين ينتقل الفقرة اللي بعدها اللي هي المقبلات الساخنة، بعد ما خلص مقبلات الساخنة إذا كان في أحد يخدم على السفرة أو يذهب ويأكل من الطبق الرئيسي. فالواحد لو أنه بيعتمد هذه الخطوات وهذا البروتوكول ما راح يصل لهالإشكالية اللي هو مسألة راح يكوم أنواع كذا في الصحن ما لها دخل في بعض، المهلبية جنب الجريش جنب يعني لن يصل هذه الصورة. وبعض الأحيان والله بعض الناس يعني يمكن ما تعذر رأيت تلقى مثلا والله قاعد يفكر لا اليوم ماني متغدي لأني معزوم على بوفيه وكذا، فيجي ونفسية الجائع يعني نفسية الجائع عارف مثل في رمضان لما تروح تتقضى آخر العصر تشتري أشياء يعني يعني فهذه يعني سيكولوجية وضعك كذا وانت جايع وانت يعني مشتهي الأكل برضو تراها تحكم بضحي يعني في النهاية احنا بشر. لكن فعلا الحقيقة مسألة الإسراف والتبذير في كل صورة سواء ذكرها متصل كريم أو غيرها مما عرضنا له في هذه الحلقة يا كرام فعلا مؤذية، وفعلا يعني ترى هي تدل على ثقافة وجانب مهم في ثقافة ووعي المجتمع، وتدل أيضا على يعني مدى رقي وتحضر هذا الشخص، والرقي والتحضر ترى يعني أصله في ديننا. وش رأيكم نمر كذا سريع بعض النصوص الشرعية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز
6: لأهم الأنباء.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة الكويتية تعزي خادم الحرمين الشريفين في شهداء حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو. ولي العهد والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة وخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية يتلقى التعازي من نظيره الكويتي والباكستاني في شهداء حادث سقوط طائرة أرامكو. وزارة الطاقة تعلن سقوط مروحية تابعة لأرامكو واستشهاد ركابها. تعاز خليجية وعربية للمملكة في ضحايا سقوط طائرة أرامكو برأس ترنورة. المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط الشظايا عملية عسكرية بقطر. وزير الصناعة يشارك في الاجتماع الاستثنائي المشترك لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي. أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الأول لعام 2026. فريق طبي سعودي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن يجري أول عملية من نوعها لزراعة القوقعة باستخدام تقنية الملاحة الذاتية. انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك. جامعة أم القرى تطلق حجثون 4 لاستقطاب الحلول المبتكرة لتطوير خدمات ضيوف الرحمن. أخيرا اللجنة التنفيذية لصيف الباحة 2026 تؤكد جاهزية المنطقة لاستقبال أكثر من 2.5 مليون زائر. كان هذا موجز 8 صباحا قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. بك
7: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
6: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
6: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
6: كما أنزل.
8: القرآن لم يسمى قرآنا إلا لأنه يقرأ على وجه مخصوص لا يستقل فيه النظر ولا يجزئ فيه الاجتهاد الشخصي. فلنغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا أن مفهوم التلقي والسماع وأن القراءة الصحيحة لا تنال بالظن ولا بالاعتماد على المصحف وحده، بل بالسند المتصل كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لم يقل اقرأ القرآن فقط، بل قال رتل، أي اجعل لتلاوتك نظاما مضبوطا كما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكما نزل على لسان جبريل عليه السلام. فالقرآن سمي قرآنا من القراءة، وقراءة القرآن عبادة لا تتم إلا بالتلقي كما أنزل. كثيرون يقرؤون القرآن، لكن قليل من يقرؤونه كما أنزل بالحروف والحركات والمخارج والوقف والابتداء. التلاوة كما أنزل ليست مجرد تصحيح مخارج، بل هي التزام بالمنهج الإلهي في أداء كلام الله. فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا بالسند المتصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي كما تلقاه سماعا ولفظا دون زيادة أو نقص. وبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. البعض من يقرأها الخطأ: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وهذا خطأ شنيع فينبغي على القارئ أن ينتبه لحركة إبراهيم وربه، يجب عليه أن ينصب اسم إبراهيم ينصبه ويرفع لفظ الجلالة في قوله تعالى ربه بكلمات، لأن المبتلى هو إبراهيم عليه السلام. والصواب أن يقرأها القارئ بهذه الطريقة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الأخطاء ليست لغوية فقط بل معنوية تمس العقيدة أحيانا، ولذلك كان الصحابة يشددون في التلقي من الفم إلى الأذن. القراءة الصحيحة تثمر خشوعا صحيحا، لأن من قرأها كما أنزلها الله سبحانه وتعالى فهمها بقلبه كما أرادها الله. فلنحرص على أن نكون من أهل التلقي، نقرأ القرآن لا كما نريد نحن بل كما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك نصون كلام الله من التحريف ونحسن عرضه على الله يوم القيامة. اقرأ كما أنزل لا كما اعتد، استمع لقلبك قبل لسانك، فإن القرآن لا يؤتى من الخطأ في الحرف بل من الغفلة عن الأثر.
6: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.

0: مدة معينة والبطارية لن تعطيك، وله سنوات معينة ولن يقبل تحديثات التطبيقات ولن يخدمك. فكل شيء متجه إلى مسألة المزيد من الاستهلاك والمزيد من العروض والمزيد من التخفيضات والمزيد من الصور الإعلانية والدعائية لإنشاء فكرة داخلك لأنه لازم أشتري، ويطلع لك الإعلان. حتى الآن أصبح التسويق التكاملي، اللي هو مجرد ما تنطق في المجلس كلمة واحدة تقول مثلا والله سيارة فلانية، يجلس يطلع لك الإعلان، يمكن تفتح ثلاجة منزلك يخرج لك إعلان في وجهك في كل جهة، حتى يعني تتخذ قرار في هذا. طيب،
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: تغطيتنا معكم الآن يا كرام مع ديوان مظالم. أعلن ديوان مظالم تحقيق نمو في مخرجاته القضائية خلال العام الهجري 1447 بنسبة تجاوزت 38% في مؤشر يعكس التطور المستمر لمنظومة القضاء الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والقضائي. الحديث بشكل أوسع معنا المتحدث الرسمي ديوان مظالم الأستاذة نجلاء العمر. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام، صبحكم الله بالنور، يعطيكم العافية، شكرا لكم.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا. في البداية لو تحدثينا بإيجاز عن أبرز هذه الأرقام والمؤشرات الجديدة التي حققتها محاكم ديوان المظالم.
3: صحيح، بداية أنجزت محاكم ديوان المظالم خلال العام الماضي لعام 1447 هجري أكثر من 244 ألف حكم وقرار قضائي. شملت منجزات المحكمة الإدارية العليا التي وصلت لأكثر من 31 ألف حكم وقرار. أيضا شملت محاكم الاستئناف الإدارية التي وصلت لأكثر من 78 ألف حكم، إضافة إلى المحاكم الإدارية حيث كانت عدد الأحكام القضائية لأكثر من 134 ألف حكم قضائي، حيث بلغت نسبة النمو وفق الأرقام ببالغ 38% مقارنة بالعام الأسبق له.
0: نعم. طيب، أيضا المحكمة العليا ربما في أرقامكم اللي نشرتموها حققت نمو لافت في مخرجات القضائية، وش أبرز العوامل اللي ساهمت في هذا؟
3: صحيح، هذا المنجز لا يعتبر مجرد زيادة في أرقام فقط، بل هو انعكاس لتطور النوعي في الكفاءات القضائية والمنظومة الرقمية. والنقطة الأهم في هذا الجانب أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في القضاء الإداري، وهي المختصة نظاما بإقرار المبادئ القضائية التي لا يجوز مخالفتها من قبل أي محكمة إدارية. لذلك يعتبر تحدي كبير للمحكمة في مضاعفة الإنجاز مع المحافظة على الجودة العالية في المخرجات القضائية، إضافة إلى ما تحقق في ذات المحكمة يعد مؤشر مهم على نجاح التطوير المؤسسي والقضائي الذي يشهده ديوان المظالم بقيادة معالي الدكتور علي الحادب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الذي ساهم في فترة وجيزة بدعم المحكمة الإدارية العليا بكافة الممكنات المتاحة للوصول لهذا المنجز القضائي المتفرد.
0: نعم. شلون يعني هل النتائج والأرقام والإحصاءات اللي نشرتوها كيف ممكن نربطها بتطور ومستقبل القضاء الإداري؟
3: صحيح، الأرقام المعلنة لا تعتبر نتيجة نهائية نتوقف عندها، بل هي نقطة مرحلية تفتح الآفاق لمنجزات أكبر تعزز قيمة التواصل والشفافية مع المستفيدين، أيضا تحفز الكفاءات على رفع وتيرة الإنجاز والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وبطبيعة الحال ديوان المظالم يخطو بشكل مستمر ودائم في تحقيق مستهدفات المنظومة لتعظيم الأثر القضائي في الوصول إلى الريادة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله نرجو لكم الحقيقة التوفيق ومزيد من التقدم والإنجاز. شكرا جزيلا لك الأستاذة نجلاء العمر، المتحدث الرسمي.

0: لديوان المظالم.
1: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة طيبة للقارئ فارس عباد، وما زال الحديث معكم أيها الكرام عن الإسراف، عن التبذير، وعن يعني بعض الحلول اللي ممكن تطرحونها في هذا. معنا اتصال، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
3: راشد الغفيلي من محافظة الرس.
2: أنعم وأكرم، يا أهلا وسهلا، تفضل.
3: حياك الله يا شيخ. الإسراف يعني هذا الموضوع المهم، وفي هذا الوقت يعني المناسب يعني في الإجازة.
2: نعم.
3: طبعا الإسراف يعني مصطلح واسع.
2: نعم.
3: لكن المتبادر للذهن يعني غالبا الإسراف في الأطعمة، ويعني من منطلق القاعدة المشهورة النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت.
2: نعم.
3: بلا شك. فالإسراف يعني أود الحديث في أو اختصرها في ثلاث نقاط. هو الإسراف في الأكل لأنه هذا هو المشهور والمتبادر خاصة.
2: نعم.
3: في الولائم. وأيضا الإسراف يعني إلى حد التخمة. وتطرقتم قبل قليل إلى ما يعرف بالبوفيه المفتوح. لكن أذكر هنا يعني أثر عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، يعني أن ابنه أكل حتى امتلأت بطنه وأصابه البشم، فقال لو مات ما صليت عليه. فيعني في هذا إنكار للإسراف والتبذير في هذا الجانب. أيضا الإسراف منهي عنه، يعني لو لاحظنا حتى في الأمور المباحة.
2: صحيح.
3: بل ربما في الأمور المستحبة. وهنا يعني أمامنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف
2: ولا مخيلة.
3: ولا مخيلة.
2: أيوة
3: الله. إذا كان هذا في الأمور المباحة والمستحبة، فما بالك الأمور المنهي عنها.
2: إيه والله صدقت. بل أبعد من ذلك، والله جزاك الله خير، بس أبعد من ذلك حتى الإسراف في الطاعات، حتى الإسراف في الطاعات. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقوم ولا أنام، وأصوم ولا أفطر، والثالث أعتزل النساء. هي صورة من صور الإسراف، إذا أخذنا أصله هو أن الإسراف في اللغة تجاوز الحد، كل شيء زاد عن حده ينقلب إلى ضده، وكل شيء زاد عن حده ستظهر يعني أعراضه السلبية أيا كان. شوف حتى في الدين: سددوا وقاربوا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. كل شيء فيه شكل إسراف سبحان الله، لعل هذه سنة كونية خلقها الله تبارك وتعالى على هذه الشاكلة، في الطاعات، في المباحات، في المحرمات. طبعا بلا شك يعني هذا لا في المحرم لا قريب ولا إلى قليل ولا كثير. طيب، معنا مضاوي من الدمام.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: طبعا أنا مرة حريصة على هالموضوع، ويعني زي ما يقولون لمست فيه لي حاجة. أنا طبعا أول شيء أبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة أحسني جوار نعمة رب الله، يعني نعمة الله.
2: نعم.
4: لما دخل ولقى عندها خبزة مرمية في الأرض، فإنها يعني إذا خرجت أو نفرت من أهل البيت لا ترجع إليهم. إحنا كأمهات مسؤولين في البيوت، البنات نفس الشيء، من حفظ النعمة أن الواحد يحفظ أي شيء زايد عندك، أكل عندك، عزيمة، جيب الصحون القصدير، وزع الباقي منه، طلعي احرصي في نفس اليوم، عطي العمال، عطي أحد تعرفينه، حارس مدرسة، سيكيوريتي عند يكون الأكل نظيف. نفس الشيء طلعت مطعم، خذ الباقي تكوي، بتلاقي عامل ينظف، تعطي سواقك، تعطي العاملة في البيت. عندك نفس الشيء، يعني أي أكل زايد أهم شيء أنك تحتسب فيه طعام الطعام، وأنك محافظة على النعمة، لأن النعمة سبحان الله ما تجلس عندك إلا بالشكر.
2: yes.
4: الله سبحانه وتعالى قيدها: لا إن شكرتم لأزيدنكم. من شكر النعمة أنك أنت تحافظ عليها وما تسرف ولا تكفر فيها. الإسراف أنا أعتبره من الكفر والعياذ بالله. إيش بعد يا ربي علم شطر. طيب إيه في بس نقطة بس اللي كنت أنا أبي أقولها، حتى في المناسبات الكبيرة، خلصتوا عشاء دخلوا العاملات يأخذون، اغرفوا للسواقين، حرام باقي الأكل ينرمى. يعني أذكر كثير من المناسبات يطلعون العاملات ما حد انتبه انه ياكلهم او يقول لهم تفضلوا على العشاء، خصوصا بالزواجات الاكل يكون مره كثير. نقطه اخيره
2: نعم تفضلي
4: سمسم.
2: لا تفضل خلص سأكمل أنا وياك لاحقا تفضل.
4: الأخير اللي هو مثلا حتى أنتم رحتوا مسجد، رحنا مناسبة، عزة، شيء، عطوك قارورة موية، أحرص أنك أنت تأخذها، يا أنك تشربها، تسقي فيها شجرة، أستخدمها الكواية البخار أو أحطها بصحن للعصافير. أهم شيء أن هالنعمة ما تنرمى، يعني
2: ما وإنك إذا
4: إذا صرت أنت قدوة، أنا شافتني فلانة، شافتني علانة، شافتني بنتي، صورت، أدري أن التصوير مرات مستفز والناس ما يحبونه، بس ترى وسيلة من وسائل التذكير.
2: حلو. ذكرتيني يا مضاء ولا قاطعك، بس ذكرتين على المناسبات، وما أدري عندكم هالعادة أو لا، اللي هو بعد ما تنتهي مناسبة، نفرض أنه في جمعة حريم، جمعة نساء يعني كبيرة ومجتمعين، وفيه عيشة وفيه حلا وفيه موالح وفيه وجبة العشاء أو إذا قضت، ما أدري هذه في بعض المجتمعات أيضا موجودة، إذا قضوا خلاص وبيسرون، بعض الأحيان يصير في بواقي كثيرة فيتقاسمونها بينهم هالبيوت، يعني أتركك من الخدم وهذا، يعني في الغالب إن شاء الله يعني يعطونهم ويأكلون، لكن بعضهم أصلا حتى تقاسمها، مثلا بنتها مثلا وهي رايحة لبيتها قامت تقسمت لها من الحمه الباقيه ومن الرز الباقي وكذا، وتروح بنتها لبيتها، ويصير هذا ممكن غدائهم بكره. ما ادري هذا
4: يصير، في ناس كثير يسوونها وفي ناس ما يحبون الاكل البايت، يعني كل من يختلف، كل واحد وطبعه، بس لا الحمد لله، يعني انا ملاحظه بالفتره الاخيره الناس يعني الحمد لله صار فيها شوي وعي. انا اللي اقصد مثلا احنا مثلا انت ربي اكرمك وقمتي تصرفتي في باقي النعمه، صوريها وذكري. الله سبحانه وتعالى قال ينفقون في السراء والضراء، ينفقون سرا وعلانية. يعني هذا حلو انك انت تذكرين الناس لما انت
2: زي ما صورت سفرتكم وش زينها وش خسرتوا وتكلفتوا فيها، ويعني ها حركاتكم على هذه برضه جميلة. والله يا مضاوي فعلا صوروا وانتوا ترتبون بقايا الأكل وانتوا تقسمونه وانتوا توزعونه سواء على بيوتكم أو اللي يبقى شيء يعني ما يفسد أكله، ما فيها يعني ما يتغير طعمه ولا فيه أثر صحي، إنه ما في مشكلة يؤكل من الغد أو يوزع على العمالة أو غيرها. أي أيوة والله صوروا هذه، خلت تنتشر ثقافة حفظ النعمة. طيب من معنا محمد من الطائف. السلام عليكم. أي محمد معنا، وينك يا محمد؟ طيب خل على ما يرجع محمد. والله أفكاركم جميلة الحقيقة اللي ذكرتوها لنا، ونرجع على بعض النصوص الشرعية. قل الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا إشارة لبداية الحلقة على مسألة أن أصل الإسراف هو تجاوز الحد، وكثير من المواضع التي ذكر فيها الإسراف في القرآن هو بمعنى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، وفي بعض الأحيان تجاوز حرمات الله تبارك وتعالى. يقول أيضا الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عطاء بن أبي رباح: نهوا عن الإسراف في كل شيء. وقال ابن الكثير: هو الإسراف في الأكل لما عليه من مضرة البدن والعقل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. هذه إشارة لمسألة يمكن ورد في اتصالين، مسألة ربط الإسراف بالكفر، ودعونا نأكد على مسألة الكفر بمعنى جحود النعمة، بمعنى جحود النعمة وليس الكفر الذي هو ضد الإسلام، وتنبيه على مسألة أيضا استخدام يعني الكفر وإطلاق الكفر أمر حساس جدا، أمر حساس جدا لا ينبغي أن يخاض فيه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، قال بل قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى شوف الميزان: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شوف الميزان، هذا الاعتدال، هذا ما ذكرنا مع ضيفنا على مسألة أنه هل هذا بخل. طيب الآن هذا الشخص الذي يقنن مصروفاته بخيل مقتر، ذاك الشخص الذي يعني يرمي أمواله ومصروفاته في كل شيء في اللي له داعي واللي ما له داعي، هل هذا كريم أصلا؟ هل له علاقة بالكرم ولا هذا سفه؟ يعني الله، يعني الله لم يذكر في القرآن الكريم كلمة قيامة إلا مرتين، مرة للكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وذكرها في المال. في المال: لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوف أهمية المال، مسألة أن يؤتى المال في يد السفيه، والذي قد يكون السفيه هو صاحب المال، هو صاحب المال، هو في سفة. وهذا شيء يعني تعلمون أن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بالله يعني عندما تسأل فيما أنفقت المال الفلاني وتقول أنفقته في كذا من أوجه السفة، يعني ما موقفك بين يدي الله؟ الأمر عظيم الحقيقة، وشأن المال عظيم، شأن المال عظيم. يعني والله من درس المواريث ومن درس سبحان الله كيف تنتقل وكيف حق الورثة وكيف تنتقل هذه كأنها أمانة، تخرج أنت انتهيت من الحياة خلاص المال هذا ليس لك علاقة فيه، والله إن شاء الله لو تكون جمعت تريليون دولار ما عاد لك علاقة فيه خلاص، هذا شأن الناس ويعطى بأدق بالهلل حقوقهم، يذهب إليهم ملكية لهم كاملة. فالمال شأن عظيم، بس التصرف فيه يعني بنوع من السفه الذي يأتي في صور التبذير والإسراف بلا شك أنه منهي عنه. يعني يكفي دافعا لك في مسألة التوقف عن الإسراف والتبذير أنك تعلم أنك إذا حافظت عليها ستدوم لك بإذن الله، ويزيدها الله ويحفظها ويباركها. يا أخي ترى 100 ريال اللي خليتها في رصيدك كلها في جيبك، ترى بتقعد لو بعد سنة بتجي بتلقاها هي، ترى ما يطلعها إلا أنت، ولا أنك تزود عليها في تصبح 200 ولا تأخذ منها وتنقص. يعني بهذه الصورة البسيطة نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الإسراف، معنا على أنفسنا يعني أن لا تكون مثل بعض الظواهر بعض الضغوطات الاجتماعية اللي تلزمك الحقيقة، يعني ثقافة المجتمع بعض الأحيان أنك تقع في صور إسراف والتبذير، نسأل الله أن يعفو عنا. ولكن نسأل الله أن لا يجعلنا من المسرفين ولا من المبذلين. شكرا جزيلا لكم، استمتعنا بحلقة معكم أيها الكرام في هذه الأسبوع، وإن شاء الله لنا لقاء يتجدد معكم في موضوع جديد غدا بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة البقرة.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: دعوة تسر نفس عائشة. كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حريصا على فعل كل ما يعمق مشاعر الود والمحبة بينه وبين أزواجه. وذات مرة كانت عائشة جالسة إلى جانب زوجها فرأت منه طيب النفس وانشراح الصدر وهدوء البال، فأحبت أن تظفر منه بدعوة لها فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي. إنه طلب زوجة من زوجها بأن يدعو الله لها، وهنا يسرع الزوج المحب في إجابة زوجته إلى طلبها فيدعو قائلا: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فينشرح صدر الزوجة المحبة وتبتهج من أعماقها فرحا بهذه الدعوة المباركة، ويسر خاطرها وتضحك حتى يسقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من الضحك، فينظر إليها ويقول بلسان الزوج المحب العطوف: أيسرك دعائي يا عائشة؟ فتجيب في رضا وسرور وابتهاج: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب ضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي مريض بالزهايمر وكان من الصالحين العباد قبل إصابته بهذا المرض، فهل يكتب له أجر أعماله التي كان يعملها وهو مصاب بهذا المرض؟ أي هل يجري له عمله الصالح في حياته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكر السائل من إصابة والده بهذا المرض، وهو يسمى في هذا الزمن بالزهايمر، وهو مرض كما ذكر الأطباء أنه يؤدي إلى ضمور المخ تدريجيا، فنجد أن من يصاب به يؤثر على تصرفاته وعلى ذاكرته، فتضعف الذاكرة والمعلومات حتى يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يميز بين الأوقات وأن يعرف الناس. فلا شك أن هذا من الأمراض التي يصاب بها. وما يتعلق بسؤاله بأنه ذكر عن والده بأنه كان من الصالحين ومن العباد قبل أن يصاب بهذا المرض، ويسأل هل يكتب له الأجر، فحصول الثواب أولا لمن حصل له، فهو قد رفع أولا عنه التكليف، فالمريض بهذا المرض الزهايمر في المراحل المتأخرة التي لا يستطيع أن يميز الشخص فيها الأوقات والناس، وفي هذا الوقت فليس له ولا عليه في الأعمال المتعلقة بذمة المكلفين في وقته لارتفاع سبب التكليف، هذا أولا. ولكن الصحيح أنه يؤجر من أصيب وابتلي بمثل هذا المرض من تكفير السيئات، وهو أجر زائد على أجر الصبر على البلاء. وأيضا هذا التعب وهذا الابتلاء لا يحتاج إلى نية بأن ينوي الصبر، وإنما مجرد الابتلاء ومجرد الألم فإنه يؤجر المسلم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا في دلالة واضحة بأن المسلم يؤجر على ما يصاب به من المصائب. ولذلك جاء في حديث آخر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء أيضا في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذا في أنه يحصل له ثواب الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة والصبر عليها، كذلك فهو يحصل على الأجر وعلى الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فلذلك نقول أن هذا المرض يدخل ضمن عموم لفظ الحديث الوارد كما ذكرنا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولذلك ذكر أهل العلم فقالوا أن المريض مأجور ويكفر عنه بسبب ما يصاب به من الأمراض، وأيضا نص على من رفع عنه القلم إذا ذهب عقله بهذا المرض وهو الزهايمر، فهو في الغالب هو من ذهب عقله أو كالمجنون المغلوب على عقله، نقول بأنه غلبه هذا المرض. وأيضا إذا كان على قيد الحياة فإنه يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لذلك نرجو لوالدي هذا السائل ولجميع المسلمين ممن أصيبوا بهذه الأمراض، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يستمر ما كان منهم من عمل وأن يؤجروا على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وتقبل دعواتكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: سؤالي يا صاحب الفضيلة عن الصلاة على الكرسي، هل الركوع والسجود يكون بالإيماء أم لا بد من تنزيل الرأس؟ وأين أضع يدي أثناء السجود وأنا على الكرسي؟ والسؤال كذلك عن مكان وضع الكرسي في الصف، وجزاكم الله.

0: بعضها لمرض أو كبر سن، فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه عندما أصيب بالبواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وأيضا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا أيضا يدل على أن من لم يستطع القيام يعذر ويكتب له أجر القيام، وهكذا. وبناء على ذلك فإن من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام نقول بأن صلاته باطلة. الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه له أنه إذا كان معذورا في ترك القيام فلا يبيح له ذلك الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده، لأن بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود، فيجب أن يتنبه لهذه المسألة. وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتها فهذا لا يبيح له ولا عذر له في عدم القيام، فإذا كان يستطيع القيام فإنه عليه أن يصلي قائما، ثم إذا أراد أن يركع أو يسجد وهو لا يستطيع جلس على الكرسي. فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فنقول: من كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما. فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا ما سأل عنه السائل في مسألة الخفض فيما يتعلق بالسجود والركوع، فيجعل سجوده أخفض من الركوع. وأيضا نقول أن الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع. أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. وأيضا من عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسألة الثالثة أيضا من سؤال السائل عن وضع الكرسي، وهذه مسألة يكثر فيها اللغط في المساجد وأيضا الكلام والحديث. فوضع الكرسي في الصف، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فنقول عليه أن يحاذي الصف بموضع جلوسه. أما إن كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود فيكون العبرة بالقيام، فمعنى ذلك أنه يحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف. فينبغي أيضا أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أحيانا

0: أكون على جنابه وأتكاسل عن الاغتسال فأنام، فهل يجوز أن ينام المسلم وهو جنب؟
1: نعم، يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، فإذا استيقظ يغتسل قبل صلاة الفجر، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، فكانت تحكي عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ولكن نقول أن الأفضل على المسلم أن يتوضأ قبل النوم، وإن اغتسل فهو أكمل. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فتقول: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. وأيضا لما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، سأله قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ. وهذا الحديث في الصحيحين. وذكر بعض أهل العلم كراهة النوم على جنابة بدون وضوء وبدون غسل لحديث عمر السابق عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد، وفي لفظ: توضأ ثم ارقد. هذا في دلالة وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ قبل أن ينام. وكما ذكرنا أن هناك حديث أيضا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو ما حكته عائشة رضي الله عنها من حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينام وهو جنب ولا يمس ماء عليه الصلاة والسلام. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية، وكم عدد ركعاتها؟
1: الصحيح أنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلا مطلقا، فيصلي ما شاء من الركعات حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد أنه قال: فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له يدل على مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر أن هذا هو المأثور عن الصحابة، وذكر أنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون المسجد يصلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. وبناء على هذا نقول أنه لا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات، ولكن بنية النفل لا السنة الراتبة للجمعة. أما الصلاة بعد الجمعة فورد في عدد الركعات التي تصلى بعد الجمعة حديثان. الحديث الأول هو حديث ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، الحديث في الصحيحين. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذان الحديثان. فقيل أنه يصلي ركعتين وقيل يصلي 4 ركعات، ولكن نقول أن أقرب الأقوال والله أعلم إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها 4، ومن صلاها في البيت يصليها 2، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم،
0: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتوصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: ما من داء إلا وله دواء، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأولى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: قال الرسول،
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
5: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نبتدئ فيه بسورة العنكبوت، وهي سورة مكية تتحدث عن الفتنة التي تعرض للناس لاختبارهم، مع بيان ضلال المفتونين، وخصوصا من فتن في عبادة غير الله، مع تتابع الأدلة على بطلان ذلك. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ففي الآيات تذكير الناس بأن هذه الحياة موطن اختبار وابتلاء، يختبر الله العباد بالسراء والضراء، وتعرض لهم الشبهات والشهوات ليتميز أهل اليقين من غيرهم. وفي الآيات أن المؤمن قد يتعرض للبلاء والمصائب، فيحسن به أن يكون من أهل الصبر واليقين، وأن لا يدفعه ذلك لسوء الظن بالله تعالى. وفيها جواز إثبات الإنسان الإيمان لنفسه بلا استثناء. وفي الآيات مشروعية التأسي بالسابقين من أهل الخير والفضل، ممن صبروا عند البلاء وشكروا عند النعمة. وفي الآيات وجوب الصدق في الإيمان وتحريم الكذب فيه، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفي الآيات إثبات صفة العلم اللاحق لله تعالى. وفي الآيات تحريم الكذب وجوب الصدق في الأقوال والأعمال. وفيها تحريم الشرك والمعاصي، وأنها من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات أن الجزاء من جنس العمل. وفيها الأمر بقصد الآخرة في الأعمال ليحصل الأجر والثواب. وفي الآيات مشروعية المجاهدة في دين الله، ومشروعية مجاهدة الإنسان لنفسه، والجهاد يكون بالمال وبالنفس وبالوقت في طاعة الله. وفي الآيات الأمر محققا مصلحة الإنسان في آخرته، وفيها الأمر بسعي العبد في مصلحته الشخصية الأخروية التي تكون له. وفي الآيات وجوب قصد الله تعالى في الواجبات الشرعية. وفي الآيات أن الدعوة المجردة التي لا يصحبها ما يصدقها لا تقبل. وفيها أن الإيمان لا يزول بالمعاصي. وفي الآيات وجوب الإحسان للوالدين ووجوب طاعتهما في غير معصية الله تعالى. وفيها عدم جواز طاعة الوالدين إذا أمرا بمعصية. وفي الآيات تحريم الشرك وتحريم الدعوة إليه وتحريم الاستجابة لمن دعا له. وفيها أن من الابتلاء أن يختبر الناس بوجود من يأمر بالشرك والمعاصي خصوصا من الوالدين. وفي الآيات الترغيب في الدخول في زمرة الصالحين سواء في الصحبة أو السكنة أو أداء الأعمال، وفيها النهي عن الدخول في جماعة الفاسدين، وفي الآيات تحريم الشرك والمعاصي أملا في مرغوب أو هربا من مرهوب، وفي الآيات تحريم النفاق ومنه مجاراة الناس في ترك طاعة الله أو في فعل معصيته، وفي الآيات أن النفاق يتجزأ ويزيد وينقص لمقابلته الإيمان. قال الله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ففي الآيات تحريم اتباع الكفار وأهل الباطل في باطلهم مما يفيد المنع من التشبه بهم والسير على طريقتهم، وفي الآيات التحذير من الاغترار بأهل الباطل، وفيها تحريم التزام الإنسان بما ليس في قدرته، وفيها تحريم الكذب، وفيها إظهار كذب الكذاب وإبطال دعواه الكاذبة، وفي الآيات تحمل دعاة السوء والكفر لإثم يماثل إثم من أجابهم في باطلهم، وفيها اشتراك المتسبب مع المباشر في الإثم متى تعمد المتسبب وعلم بترتب الإثم على فعله، كما قال تعالى: وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويدخل في هذا الشرك والبدع والجور المتبع المنظم، وفيها مشروعية التذكير بقصص الماضين لأخذ العبرة منها. وفي الآيات فضيلة نوح عليه السلام.

مشروعية أخذ الدروس والعبر من الوقائع التي تحصل على الناس. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط.

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقال الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أخرجهما البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: في ميزان النوايا. أهلا بكم. إن مما جرى عادة حسنة لدى كثير من الناس الاتصاف بالاحترام والتخلق به. الاحترام هو أحد الفضائل والقيم الحميدة التي يلتزم بها الإنسان، بحيث يقدم التقدير والعناية والالتزام تجاه شخص أو شيء أو قيمة ما. وهذه الفضيلة هي إحدى أهم القيم التي أولى لها الإسلام عناية خاصة وأعطاها مكانة كبيرة. وقد ظهرت هذه القيمة في العديد من المواقف في تاريخنا الإسلامي. إن احترام الآخرين له أهمية كبيرة في الإسلام، وقد سن الله عز وجل احترام الآخرين ومعاملة الغير على أسس واضحة وبأخلاق رفيعة. فمن فعل ذلك في تعامله مع الغير نال الثواب. الاحترام عادة حسنة اتصف بها الكثير من الناس وورثوها لغيرهم، ولكن في ميزان النوايا نرى هذه العادة الحسنة جاءت توجيها ربانيا بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وجاءت فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لملك الروم حين أرسل إليه رسالة يدعوه بها إلى الدين الإسلامي، تبدأ بقوله: من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. فقد حرص نبينا الكريم على إنزال الناس منازلهم واحترامهم وتقديرهم. وكذلك جاء الاحترام في توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مستمعين الكرام، الاحترام صفة جميلة وعادة حسنة، وهي في ميزان النوايا عبادة وأجر.
3: في ميزان النوايا.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الـ FM أبها 95.5 ظهران الجنوب 88.6 رجال ألمع 106.7 89.4 على موجات الإف إم.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
1: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة.

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

أهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة المائدة.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة المائدة.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحققت دواعيه. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء.

الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره

تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم.

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: إنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي السيله. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا. امتدادا لعطائها الإنسانية، السعودية تدشن مجمعا صحيا متكاملا في دمشق لخدمة آلاف المستفيدين. جمعية الأيتام في مكة تسلم 30 وحدة سكنية ضمن مبادرة مفتاح الأمان. إسطنبول تستضيف الاجتماع الخامس لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية بمشاركة شخصيات اقتصادية وتنموية وممثلين عن مؤسسات عربية وإسلامية. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. مصدر مطلع يؤكد أن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم وستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منفذ هذا الموجز عبد الرحمن محزري. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
5: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: سؤال على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه
7: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
8: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجالس الفقه. ضيفنا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس وهذا المجلس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
10: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة المباركة من مجالس الفقه. وكنا شيخنا حفظكم الله قد ابتدأنا في اللقاء الماضي في كتاب الجنائز، ووصلنا حفظكم الله إلى سؤال وهو ما الذي يشرع عند الاحتضار.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فساعة الاحتضار ساعة عظيمة وساعة مهيبة، وهي ساعة النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ينتقل الإنسان من هذه الدار التي عاش فيها سنين طويلة وألفها إلى حياة جديدة، إلى الحساب، إلى دار الجزاء والحساب. فهذه الساعة ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار من أشد ما يواجه الإنسان. ولهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الملائكة تتنزل عليهم عند الاحتضار، تطمئنهم وتبشرهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار، لأنهم يخافون مما هم مقبلون عليه، وأيضا يحزنون على ما تركوه من أهل ومال ونحو ذلك. فالملائكة تنزل وتطمئنهم ألا تخافوا يعني مما أمامكم، ولا تحزنوا يعني على ما تركتم من أهل ومال ونحو ذلك، ثم تبشرهم البشارة العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيفرحون فرحا عظيما، ولذلك يرى أحيانا أثر هذا الفرح على بعض الموتى، يظهر البشر على وجهه، ربما الابتسامة على وجهه، لأنه يبشر بهذه البشارة العظيمة. أما إذا كان من أهل النار نسأل الله العافية، فإذا أتته ملائكة العذاب فإن الروح ترتد في البدن، فتنتزعها الملائكة انتزاعا كما قال الله تعالى والنازعات غرقا. فإذا هذه الساعة ساعة عظيمة، ساعة مهيبة، وساعة فاصلة في حياة الإنسان، ساعة النقلة من الدنيا إلى الآخرة، من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. قال أهل العلم يستحب عند الاحتضار تلقين المحتضر لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لقنوا موتاكم، المقصود بقوله موتاكم أي المحتضرين، وإلا الميت لا يلقن، وإنما عبر بالتلقين الذي يستخدم في تعليم التلاميذ والطلاب، لأن حال الاحتضار حال شدة وكربة ومعاناة لخروج الروح، فكأن الأمر يحتاج إلى تلقينه لا إله إلا الله بسبب الشدة والكربة التي يعالجها المحتضر. والحكمة في تلقينه لا إله إلا الله هو أن تكون هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، آخر كلامه في الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود وغيره. فحتى تكون كلمة التوحيد آخر كلامه ينبغي ويستحب تلقينه لا إله إلا الله، ولكن ينبغي عدم التكرار عليه حتى لا يضجر، لأنه في حال شدة وكربة ومعالجة خروج الروح، فربما لو كرر عليه الإنسان، لو قيل له قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ربما ضجر وربما تكلم كلاما غير لائق، أو على الأقل كره ذلك بقلبه. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي أن ترفق به فلا يكرر عليه، يعني يقال عنده لا إله إلا الله من غير أن يكرر عليه الكلام حتى لا يضجر. من أهل العلم من قال إنه يستحب عند المحتضر قراءة سورة ياسين، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وقوله على موتاكم المراد على المحتضرين، لأن القراءة إنما تشرع على المحتضر وليس على الميت، الميت لا يستفيد من القراءة. فالمقصود بقوله اقرأوا ياسين على موتاكم يعني على المحتضرين. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء. وعلى هذا يعني بناء على القول بأن هذا الحديث ضعيف، لا تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. وأيضا يعني شائع عند بعض الناس قراءة سورة الفاتحة على المحتضر، وهذا لم يرد فيها شيء أصلا. قراءة سورة ياسين ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف، أما قراءة الفاتحة على المحتضر لم يرد فيها شيء أصلا، ومن قالها قاسها على قراءة ياسين. ونحن قررنا أنه لا تشرع أصلا قراءة سورة ياسين على المحتضر لضعف الحديث الوارد، فمن باب أولى أنه لا يشرع قراءة غير هذه السورة ومنها الفاتحة، ولا قراءة شيء من القرآن على المحتضر مطلقا. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن على المحتضر، إنما أمر بالتلقين فقط، بأن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعلى ذلك فقط الذي يقال عند المحتضر لا إله إلا الله يلقن لا إله إلا الله، حتى تكون كلمة التوحيد آخر كلامه من الدنيا. هل يوجه المحتضر إلى القبلة؟ قال بعض

0: بحاكم بعده لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. وبناء على القول بأن هذا الحديث ضعيف نقول أنه لا يسن توجيه المحتضر إلى القبلة لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحتضر يكون مستلقيا على قفاه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. قال المرداوي بعد أن أورد هذه الرواية قال وعليه أكثر الأصحاب وهو المعمول به، لأنه ربما شق جعله على جنبه الأيمن. وهذا القول بأن المحتضر يكون مستلقيا لعله هو الأقرب والأرجح في هذه المسألة والله أعلم، فيجعل المحتضر مستلقيا على قفاه ووجهه إلى السماء لأن هذا هو الأيسر، ولأن المحتضر غالبا يعني إما أن يكون مثلا مريضا على سرير المرض في المستشفى أو حتى في البيت، فيكون مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، وهذا هو الأيسر أن يكون مستلقيا. وأما جعله على جنبه الأيمن وإلى القبلة ربما هذا يصعب، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال باستحبابه أصلا. فعلى ذلك نقول الأقرب والله أعلم في المحتضر أنه يكون مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة.
1: بارك الله فيكم شيخنا. أيضا ما الذي يشرع بعد وفاة الإنسان شيخ؟
0: بعد وفاة الإنسان يشرع تغميض عينيه، تغميض عينيه قد وردت به السنة، ولأنه لو كانت عيناه مفتوحتين فربما يقبح منظره. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب أيضا عند تغميض عيني الميت أن يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، واستدلوا بما جاء عن بكر بن عبد الله المزني قال إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله. لكن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله بكر المزني اجتهاد منه، وبكر المزني من التابعين وليس أيضا صحابيا وإنما من التابعين، فقوله ليس بحجة، فعلى ذلك هذا القول غير مشروع، لأن القول بالمشروعية والقول بالسنية يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل، وإنما هذا اجتهاد من هذا التابعي قاله تفقها رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالمشروع فقط هو تغميض عيني الميت، أن تغمض عينا الميت بعد وفاته.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أحيانا ربما يموت الشخص وهو ساجد أو على هيئة ساجد شيخ أو على أي هيئة أخرى، هل يشرع في مثل هذه الحال تمديده وأن يكون يعني منسدحا كغيره؟
0: نعم، هذا ذكره الفقهاء، قالوا ينبغي تلين مفاصله وأيضا مده، لأنه ربما لو ترك يصعب مده بعد ذلك، فينبغي يعني بعد وفاته مباشرة أن تلين مفاصله وأن يمد. فهذا هو يعني يفعل كل ما من شأنه تيسير تغسيله وتكفينه ودفنه بعد ذلك.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا أسألك حفظك الله شيخ عن حكم تقبيل الميت والنظر إليه.
0: تقبيل الميت والنظر إليه لا بأس به من حيث الأصل، وقد جاء في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام ظهر الاثنين، وكان أبو بكر قد خرج إلى ضيعة له، ثم لما علم قدم أبو بكر رضي الله عنه ودخل غرفة عائشة ووجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجا، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله، قبل ما بين عينيه وبكى وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا. هذا فعله الصديق الذي هو أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان ذلك أيضا بمحضر من الصحابة، فهذا يدل على أنه لا بأس بتقبيل الميت، ولو حتى بعد تكفينه. وهذا يقودنا للحديث عما يسمى بالنظرة الأخيرة للميت. فإن كان المقصود بالنظرة الأخيرة يعني أن ينظر أهله إليه أو يقبلوه قبل الدفن

0: هذا لا بأس به، لكن ينبغي يعني ألا يصحب هذا جزع أو نياحة، أو أيضا اعتقاد أن هذا سنة، يعني هذا مباح. النظرة الأخيرة للميت هي من أمور المباحة، فلا تجعل طقسا يعني من الطقوس اللازمة، وإنما يعني تبقى أمرا مباحا. فمن أراد أن ينظر للميت ويقبل هذا الميت فلا بأس به. وأيضا يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فتقبيل الميت بعد موته لا بأس به، وهكذا أيضا النظر إليه بعد موته لا بأس به، لأن بعض أقارب الإنسان إذا أتى للميت ونظر إليه وقبله تخف عنده المصيبة. فمثلا يعني أبو الإنسان أو أمه إذا قبل ابنه الميت، أو العكس، الابن قبل أباه، تخف عنده المصيبة. فهذا قد وردت السنة بأنه لا بأس به، لكن لا يقال أنه سنة ولا يقال أنه مستحب، وإنما هو من الأمور المباحة والتي ينبغي عدم التوسع فيها أيضا، وألا يصحبها نياحة ولا جزع. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا نشاهد أحيانا بعض الناس قد يربط فك الميت، هل هذا من السنة؟ وإذا كان أيضا في الميت ضرس ذهب أو نحو ذلك، هل يشرع خلعه؟
0: ربط فكه كان قديما الناس يحتاجون لهذا حتى لا ينفتح فمه ويصعب إقفاله، لكن في الوقت الحاضر مع وجود المستشفيات ووجود الثلاجات لا حاجة لهذا. وأما بالنسبة لأسنان الذهب أو حتى الفضة فلها قيمة ولها مالية، ينبغي أنها تخلع، أن تخلع وتباع وتكون مع التركة للورثة، فأخذها لا يعاب عليه الإنسان، لأن هذا مال. فربما يكون هناك أيضا أكثر من سن ذهب، فهذه كلها تخلع وتكون جزءا من التركة، لأنها لو بيعت لكان لها قيمة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ننتقل لموضوع تغسيل الميت، نسألكم حفظكم الله عن حكمه وفضله، وما الذي يشترط في المغسل، ومن الأولى أيضا بتغسيل الميت؟
0: تغسيل الميت هو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا بإجماع العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر. فتغسيل الميت من تكريم الميت المسلم، من تكريمه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فهذا من تكريمه، ثم أماته فأقبره. وقد ورد في فضل تغسيل الميت حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث خرجه الطبراني والحاكم وصححه، وإن كان في سنده مقال لكن من أهل العلم صححه كالحاكم، وهو فيه أيضا الفضائل. ثم إن تغسيل الميت إحسان لهذا الميت، والإحسان من الأعمال الصالحة العظيمة. ثم إن جنس هذا العمل قد وردت فيه الأجور العظيمة، وهو الصلاة على الميت، قال عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يعني من الحسنات. فجنس هذا العمل ورد فيه أجور عظيمة، وهذا يدل على فضل تغسيل الميت. ويشترط في الماء الذي يغسل به أن يكون طاهرا مباحا، فلا يكون نجسا ولا يكون ماء محرما. ويشترط في المغسل الإسلام، لأن التغسيل الميت عبادة، فلا بد أن يكون المغسل مسلما. وأيضا يشترط أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا يحصل به المقصود ولا يحسن كيفية تغسيل الميت. ويشترط فيه أيضا التمييز، ولاحظ هنا أن لم نقل البلوغ، يعني أن الصبي المميز يصح أن يغسل الميت، لأنه تحصل به كفاية، لكن الصبي غير مميز لا يصح، لأنه لا يحسن التغسيل. والأفضل أن يكون المغسل من الصالحين العارفين بأحكام تغسيل الميت. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل موتاكم المأمونون، أخرجه ابن ماجه، وإن كان الحديث في سنده مقال، لكن معناه صحيح. والأولى بتغسيل الميت وصيه، إذا كان قد أوصى بأن يغسله فلان فيجب تنفيذ وصيته ما أمكن، ثم بعد ذلك يغسله من نصب نفسه لتغسيل الأموات وكان ثقة عارفا، وهذا عند عدم المشاحة. أما عند المشاحة فأولى الناس بتغسيل الميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن ندخل موضوع كيفية تغسيل الميت شيخنا حفظكم الله.
0: تغسيل الميت يقول الفقهاء إنه يغسل على صفة غسل الجنابة، وذلك أولا بأن تستر عورة الميت ويلف الغاسل على يده لفافة، يمكن في وقتنا الحاضر يجعل على يده قفاز، يعني التي يعبر عن فقهاء السابقون باللفافة، في وقتنا الحاضر يقوم مقامها القفاز، ويجرد الميت من ثيابه، لكن لا تكشف عورته. فعندما يجرد الميت تستر العورة ويحرم مس عورته. فإذا شرع الميت في التغسيل، أولا ستر عورته، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما لا يجوز النظر إلى عورة الحي، ويحرم مس عورة الميت. فتستر عورته أولا، ويكون يغسل في مكان مناسب بحيث لا يراه عموم الناس، وإنما يكون مكانا خاصا، ويرفع رأسه إلى قريب من جلوسه، ويعصر بطنه برفق ليخرج من البطن ما هو مستعد للخروج، لأن الإنسان بعد موته ترتخي أعصابه فلا يخرج ما في بطنه من القذر، فربما إذا حمل خرج هذا القذر، فلذلك ينبغي أن يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه. وبعد ذلك ينجيه وهو لابس القفازين، ينجيه، ولا يحل له كما ذكرنا أن يمس عورة الميت من دون حائل، ثم يوضئه وضوءه للصلاة، مع ملاحظة ألا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، لأنه لو دخل إلى فمه وأنفه ربما حرك ما في بطنه فخرج، وإنما يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين الشفتين فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يستغنى عن السدر بالمنظفات الحديثة كالصابون والشامبو ونحوهما، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم بقية بدنه. والقدر الواجب غسلة واحدة، هذا هو القدر الواجب، لكن لا يقتصر عليها، وإنما السنة أن تكون غسلات ثلاث، فإن حصل بها التنظيف وإلا يزيد في عدد الغسلات وترا، يعني خمس أو سبع أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. فهذه هي صفة تغسيل الميت. يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأنه يصلب البدن ويطيبه ويبرده ويطرد الهوام عن الميت، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: واجعلنا في الأخيرة كافورا، يعني في الغسلة الأخيرة كافورا. وإذا كان الميت محرما فإنه يغسل، لكن يجنب ما يجنب المحرم من الطيب، فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تقربه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا كان الميت محرما فإنه لا يمس طيبا مطلقا ولا يغطى رأسه عند تكفينه، لأنه يبعث يوم القيامة محرما. إن خرج بعد تكفينه شيء لم يعد الوضوء ولا الغسل لما في ذلك من المشقة، فلا يحتاج إلى إعادة غسله مرة أخرى. وحينئذ فقط إن خرج شيء يزال هذا الخارج من غير حاجة لإعادة التغسيل.
1: نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نسألك عن حكم تغسيل أحد الزوجين للآخر.
0: تغسيل أحد الزوجين للآخر، أولا تغسيل المرأة لزوجها يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته. ولو كانت المسألة بالعكس، يعني هل الرجل أن يغسل زوجته، هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. ثم قال: يا عائشة، ما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقوله فغسلتك دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته. وقد جاء عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغسلها علي وأسماء بنت عميس. قال الموفق بن قدامة معلقا على هذه القصة، يعني تغسيل علي لزوجته فاطمة، قال: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا. إذن تغسيل الزوج لزوجته جائز بالإجماع، وتغسيل الزوجة لزوجها محل خلاف، والراجح أنه يجوز. وكما ذكرنا أن عليا فعله مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك بين الصحابة فكان أيضا كالإجماع.
1: أحيانا ربما تكون الجنازة شيخنا يعني ميتة غير طبيعية، إما محترقا أو مقطعا أو نحو ذلك، كيف يتم تغسيله؟
0: إذا تعذر تغسيله بالماء فإنه ييمم، يعني التيمم يقوم مقام التغسيل. نعم،
1: بارك الله فيكم. من الذي شيخنا حفظكم الله لا يشرع تغسيله؟
0: الذي لا يشرع تغسيله هو شهيد المعركة، لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم. لكن لا بد أن تكون المعركة قتالا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، فهذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد، أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على شهداء أحد كان هذا بمثابة التوديع لهم، ولذلك لم يصلي عليهم بعد قتله مباشرة، وإنما صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودعي للأحياء والأموات. لكن هذا خاص بشهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله. بعض الفقهاء أضاف لشهيد المعركة المقتول ظلما فقال إنه لا يغسل قياسا على شهيد المعركة، لأن المقتول ظلما شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. في الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والأقرب والله أعلم أن المقتول ظلما أنه يغسل ويصلى عليه، لأن له حكم شهيد المعركة في الآخرة في زيادة الثواب، لكن ليس له حكمه في الدنيا. إنما الذي لا يغسل من كان شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في معركة في سبيل الله. أما من ورد تسميته بأنه شهيد فهو من شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، كالمقتول ظلما، وكذلك أيضا المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، فهؤلاء يغسلون، فهؤلاء يغسلون. وعلى ذلك فالذي ينفرد بالحكم في أنه لا يغسل هو شهيد المعركة الذي يقتل في معركة في سبيل الله.
1: لكن شيخنا حفظكم الله، من أصيب في معركة ثم نقل المستشفى وبقي مدة وتوفي فهل يغسل؟
0: نعم، هذا يغسل، لا يأخذ حكم شهيد المعركة. إذا أصيب بإصابات ثم نقل حيا للمستشفى وبقي في المستشفى مدة ثم مات، فإن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من قتل في المعركة في قتال في سبيل الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. شكرا لكم مستمعينا، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا الدرس وهذا المجلس المبارك الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة،
4: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الحج.
1: من منبر الحرمين.
2: أيها المسلمون، أوجب الله على الرجال أداء الصلاة جماعة في المساجد، قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى لا قائد له بالتخلف عن صلاة الجماعة، بل قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فالبدار البدار إلى صلاة الجماعة، فهي نور الوجه ودليل الإيمان، وبها انشراح الصدر وعلو الشأن.
1: من منبر الحرمين. من وحي النبوة.
3: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن يطهر بيته من كل صور الشرك ورمزيات الكفر عند أهل الكتاب وغيرهم. وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً من التصاليب، وهي جمع صليب، إلا كسره وغير صورته، وجاء في لفظ قضبه، والقضب القطع، وذلك يشمل كل ما كان صلباً من حجر أو خشب أو حديد وغير ذلك، فإنه يكسر، وكل ما كان ليناً من ثوب أو جلد أو ما يشبههما فإنه يقطع ويلقى به. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن النصارى يعبدون الصليب، فكره أن يكون شيء من ذلك في بيته، تنزيهاً له عن أن يكون فيه مثل هذه الأمور الشركية.
1: من وحي النبوة.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن.
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
10: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 14:15 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية. ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه

0: طيبة. برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا

0: حب إخواننا ولا سيما الشباب منهم على أن يتدبروا القرآن كما أمرهم الله. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهم معناه، لا أن نقرأه فقط. فمن منكم من يتدبر القرآن ويرجع إلى أقوال العلماء في التفسير حتى يتبين له القرآن تماما؟
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهدي الله فهو المهتدي.

أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الإسراء والكهف.
2: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة السجدة.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأبرز العناوين. المملكة تدين توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا. المملكة من أكثر الدول أماناً في العالم لعام 2025 والأولى بين دول العشرين في مؤشر الأمان. وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية. أكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من ترويع للمدنيين الآمنين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية. وشددت المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 للميلاد بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية. تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغت نحو 98%. وأوضحت النتائج التي أعلنت عنها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة بعد توفيق الله عز وجل في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة. شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به. وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة كذلك بالشرف والأمانة. يواصل متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي إثراء التجربة الثقافية والمعرفية لزواره من خلال عرض مجموعة من النوادر القرآنية التي توثق مسيرة العناية بكتاب الله الكريم عبر العصور.
5: يحتوي متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي على نوادر من المقتنيات والمخطوطات والمصاحف النادرة تمثل محطات بارزة في التاريخ الإسلامي، ويبرز من بينها مصحف شريف يعد من أقدم المصاحف المطبوعة في مدينة غازان، طبع قبل نحو 120 عاماً. ويتميز المصحف المعروض باحتوائه على شروح وتعليقات علمية مدونة على الهوامش، بما يعكس جانبا من جهود العلماء في تفسير آيات القرآن الكريم وبيان معانيها، ويحفظ هذا المصحف النادر في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ويأتي عرضه ضمن تعاون يهدف إلى إبراز الكنوز القرآنية والمقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية، وتعريف الزوار بالمراحل التي مرت بها طباعة المصحف الشريف وما صاحبها من عناية علمية وفنية أسهمت في المحافظة على دقة النص القرآني وسلامته. ويعد المتحف الواقع في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة أول متحف متخصص في القرآن الكريم، ويضم مقتنيات ومخطوطات ومصاحف نادرة تمثل محطات بارزة في تاريخ كتابة المصحف الشريف وطباعته، مستفيدا من تقنيات العرض الحديثة التي تقدم محتوى معرفيا وتفاعليا يبرز عظمة القرآن الكريم ويعكس جهود المسلمين في حفظه والعناية به على مر العصور.
4: ولتقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، انطلقت في مكة المكرمة أمس فعاليات هاكاثون جادة ثون الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعي ممثلا في جادة 30 بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ويستمر 4 أيام بمشاركة نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك بهدف دعم منظومة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العاصمة المقدسة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع مجمع الهدى للرعاية الصحية وملحقاته في منطقة قديسيا بمدينة دمشق السورية، يستفيد من 50,000 فرد، ويهدف المشروع إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية في تخصصات عدة، وذلك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات السكان في المنطقة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم أكثر من 152 طنا من المواد الغذائية على الأسر من ذوي الإعاقة والمجتمع المستضيف في مديريات محافظة عدن، استفاد منها نحو 18,000 فرد ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارية في الجمهورية اليمنية. استضافت اسطنبول الاجتماع 5 لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية برئاسة الأمير ترك الفيصل ومشاركة شخصيات اقتصادية وتنموية وممثلين عن مؤسسات عربية وإسلامية. المزيد مع المراسل طه عودة من اسطنبول.
6: بمشاركة شخصيات اقتصادية وتنموية وممثلين عن مؤسسات عربية وإسلامية، استضافت اسطنبول الاجتماع 5 لمجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية برئاسة الأمير تركي الفيصل.
7: فالقدس ليست عنوانا سياسيا عابرا ولا ملفا إنسانيا مؤقتا، وإنما هي أمانة في وجدان الأمة ومسؤولية تتطلب عملا مؤسسيا طويل النفس يجمع بين الرؤية والموارد والشركات والشراكات والتنفيذ الفاعل على الأرض.
6: وشهد الاجتماع استعراض برامج الصندوق وخططه المستقبلية الهادفة إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس عبر دعم مشاريع تنموية مستدامة في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية وريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المدينة.
7: وفي هذه المناسبة لا بد أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى البنك الإسلامي للتنمية على جهوده السابقة في إدارة الصندوق وعلى ما قدمه من دعم ومساندة وخبرة مؤسسية خلال المرحلة الماضية. لقد شكلت تلك المرحلة أساسا مهما للبناء، ووفرت للصندوق خبرة عملية لتمكن الانطلاق منها نحو مرحلة جديدة أكثر استقلالا وتركيزا وفعالية.
6: وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وتعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
4: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وفي ذات السياق تواصل القصف المدفعي وتفجير الروبوتات مفخخة إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة للاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين، في ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المملكة العربية السعودية تدين توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا. المملكة من أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2025 والأولى بين دول 20 في مؤشر الأمان. وزارة الداخلية تحذر من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان محمد المالكي وفيصل الرشيد، ونفذ على الهواء الزميل خالد المالكي، وتشرف بإلقائه على سماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، طاب مساءكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
9: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
8: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
8: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-5299.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال
0: على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، يرحب بكم فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن الحوطي في استقبال الاتصالات، محمد الشمري في الإعداد، محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم، والزميل عبد الرزاق الحمدان مخرج البرنامج. كما عودناكم نستقبل استفتاءاتكم عبر هاتف البرنامج 011-40-5299، وعبر حساب الإذاعة في منصة إكس تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا أسئلتكم في خانة الرد على تلك التغريدة. وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف. باسمكم نرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي.

0: هلا وسهلا، إن شاء الله نتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الأعمال.
1: آمين.
0: الله يجزاك خير شيخنا، الله يسعدك. أحب استفتيك في سؤال. أنا في مشتري أسهم في أحد الشركات، والشركة هذه يا شيخ على ما بحثت، يعني جلست فترة أبحث ومسجلين في موقعهم وكاتبين أنه يتم اللي هو إخراج الزكاة عن المساهمين في هذه الشركة سنويا، ولكن بعد ما سألت يعني أشخاص يعني شغالين في نفس الشركة قالوا إن هي ما تخرج الزكاة. وأنا لي يا شيخ تقريبا يعني ما يقارب من 5 إلى 6 سنوات وأنا في هذه الشركة، بس اللهم تجيني تقريبا أرباح ربع سنوية، بس إلى الآن يعني ما زكيت فيها أي شيء، فما أعرف والله يا شيخ إيش العمل.
2: ما اسم هذه الشركة يا أخي؟
0: شركة أرامكو يا شيخ.
2: أرامكو يا أخي الدولة معلنة بأنها تتحمل الزكاة فيها، وحتى لو أخذت الزكاة تأخذها مصنع هيئة الزكاة والدخل، ويعني تعتبر جميع الشركات التي في السوق الآن جميع الشركات تزكى إلا المضارب اللي يبيع ويشتري يبيع ويشتري، هذا يزكي زكاة مضاربة. وأما اللي جالس فيها سنويا فالشركة تأخذ منها الزكاة.
3: نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين، معالي الشيخ، هذا السائل يقول: ذهبت لشراء سبيكة ذهبية من 10 أيام، استلم التاجر مني النقود وأعطاني وصل وقال لي استلام السبيكة خلال شهر لأنها ليست متوفرة، تأتي بالطلب، وعلمت الآن أن هذا ربا، فهل علي ذنب؟ علما أنني سأذهب اليوم للتاجر، إذا كانت متوفرة أخذها أو أخذ نقودي إذا لم تكن متوفرة، فماذا أفعل لو رفض التاجر إعطائي النقود؟
2: الذي نعرفه يا أخي أن الإنسان إذا اشترى من البنك يقبضها وتصير موجودة في البنك قبض مصرفي، مثل الحين إذا حول أحد عليك فلوس، الآن حول عليك مثلا 100,000، أنت ما تقبضها في يدك لكن تقبضها في حسابك، تدخل في الحساب. فإذا كان هذا الذي اشتريت منه عنده حساب في البنك والذهب هذا داخل في حساب، فقد قبضت قبض مصرفي وقيدت في حسابك. نعم
3: نعم نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أنا مقيم في المملكة وكنت في إجازة في بلدي، وبدأ شهر رمضان هذا العام هناك يوم الخميس متأخرا بيوم عن المملكة، ثم عدت في أثناء شهر رمضان وتم الشهر 30 يوما، ولكني بذلك أكون صمت 29 يوما أو 29 يوما فقط، فماذا يلزمني بالنسبة لليوم الذي فاتني صيامه في أول الشهر؟ هل علي شيء لو صمت هذا اليوم احتياطا بعد العيد؟
2: إذا صمت احتياطا فلا بأس، لكن لا يجب عليك، لأن الشهر 29 يوما والشهر 30 يوما، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا، فإذا أدركت 29 يوم لا يجب عليك قضاء، لكن لو أنك أدركت 28 يوم وفات عليك يوم بسبب كونك ابتدأت في منطقة وانتهيت في منطقة أخرى، فحينئذ يا أخي إذا صمت 28 يجب عليك أن تصوم يوم يتم لك 29 التي هي الشهر.
3: نعم جزاكم الله خيرا. معنا أبو عبد الله من جدة، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أحسن الله إليك شيخ عبد الله، كيف حالك؟ أتاك بخير إن شاء الله.
2: غفر الله لك ولوالديك.
4: الله يحفظك يا شيخ والديك إن شاء الله. عندي الوالدة حفظك الله كبيرة في السن، عندها مرض الزهايمر، أحيانا ننبهها للصلاة فتسأل حان الوقت فتكبر ثم بعد ذلك تكلمنا، وأحيانا في رمضان قبل الفطور تقول يعني أنا عطشانة أعطوني موية، ويعني أحيانا قبل الأكل تسأل هل أذن آكل أو لا آكل وهكذا. هذا السؤال الأول.
2: يا أخي بما أنها ابتدأت في مرحلة الزهايمر الخرف لا يجب عليها لا صيام ولا صلاة، لكن الأحسن لكم أنكم تصلون بها، يعني زوجتك أو أنت تصلي بها وهي تقتدي بك عشان ما تغلط،

0: فهمت ولا لا؟ وأما الصيام فتقولون لها صومي يما، وإذا أكلت فهي غير مؤاخذة.
1: جزاك الله خير، جزاك الله. هذا اللي نعمل، إحنا نقول لها صومي، ولكن أحيانا يعني نمنع عنها الأكل قريب المغرب، فيعني يعني حقيقة يعني نحن عليها ونحزن لأنها تقول أنا عطشانة أبغى ماء.
0: أحيانا تسألنا لا طاب معها القرف عطوها.
1: طيب الله يحفظك. بالنسبة للصيام نصوم عنها، هل عليها يعني عليها صيام نقضي عنها نصوم عنها ولا أو نتصدق عنها؟
0: ليس عليها صيام ولا صلاة.
1: جزاك الله.
0: لكن خلوها تشتغل بهما خير من لا شيء. نعم
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من أسئلة المستمعين، طيب هذا السائل يقول يسأل عن النجاسة في الملابس أكرمكم الله، إذا صلى وهو لا يعلم أنها موجودة في ملابسه فماذا يفعل؟
0: إذا صلى وهو لا يعلم النجاسة أو علمها ثم نسيها وصلى، كلتا الحالتين لا يقضي صلاة الصحيحة، لا يعيد.
2: نعم جزاكم الله خيرا. معنا صلاح من الرياض، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساك الله خير شيخنا.
0: يا هلا.
3: أحسن عليكم. في السنن تعدد النيات، مثلا تهيئة المسجد مع سنة الوضوء، إذا لم أستحضر نية ثانية، مثلا أغلب ما يفوتني بالذات صلوا قبل المغرب بركعتين، هل بعد التكبير يجوز أن أنويها؟
0: يجوز، لكن يا أخي الذي يشتغل عند ملك الملوك لا يسأل عن راتب، سيعطيه الله خيرا مما يظن. فهمت؟
3: السؤال الثاني أحسن الله إليكم، في صلاة الاستخارة، هل الأفضل، نتكلم الأفضل إفرادها بسنة خاصة فيها؟
0: والله هو الأفضل إفرادها بسنة خاصة بها. نعم
3: أحسن عليكم السؤال لكم، جزاكم الله خير.
2: نعم جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. ومن أسئلة المستمعين، هذا السائل يقول ما حكم شخص يصلي صلاة الفجر ولكنه فيه نوم أو نعاس ثم يعود للنوم بعد الصلاة، وعند الاستيقاظ يتذكر أنه صلى ولكن لا يتذكر ماذا قرأ في صلاته، فهل عليه شيء وهل يلزمه إعادة الصلاة؟
0: ما يلزمه إعادة الصلاة، والحمد لله أنه صلى مع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن يا أخي عليه يجاهد نفسه، عليه أن يعمل الأسباب التي تعين على التدبر والاستحضار، مثل ينام مبكر، بعض الناس الآن ينام متأخر ثم يقوم والنوم بداخله يعني حضور قلبه وحضور انتباهه ضعيف، لكن إذا كان ولا بد يصلي مع الناس، لأن هذا لو قلت له اقعد لين تصحصح يمكن يجي الضحى ما صحصح.
2: فعلا.
0: نعم
2: نعم نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حيا الله معالي الشيخ، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
0: يكرمك يا أخي.
4: عندي ثلاث أسئلة شيخنا الله يحفظكم.
0: نعم.
4: السؤال الأول شيخنا، ما توجيهكم لمن يتأخر في أداء فريضة الحج وعنده القدرة المالية وأيضا عمره تقريبا تجاوز 50، والله المستعان أحيانا يخرج ويسافر للتنزه وغيره شيخنا؟
0: والله يا أخي هذا الكلام حقيقة يؤلم، يعني بعض الناس ما ترك دولة من الدول في أوروبا ولا غيرها إلا وزارها وجلس فيها نصف شهر شهر كذا، فإذا قلت له مكة قال والله ما عندي استطاعة. يا أخي ترى الفنادق في أوروبا أغلى من الفنادق في المملكة العربية السعودية في الحرمين، لكن يا إخواني والله محروم محروم محروم. من ينفق ماله في متع الحياة الدنيا في سخاء، ويبخل به في أركان الإسلام بشح ظاهر. ف فنقول لإخواننا استمعوا إلى ما قال أمير المؤمنين عمر وعلي، قالوا من أطاق الحج ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. من أين أخذوا هذا؟ من قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، انتبه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم،
5: أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا، بعض الناس إذا رجع الحاج يعني من الحج يعني يفرحون ويقيمون له حفلات من هذا القبيل، شيخ هل هذه بدعة ولا؟
0: والله هذه يا أخي عادات، عرفت، فيها فرح بالعبادة وفيها تشجيع للذين يذهبون إلى مكة، لكنها ليست ثابتة، لا يجوز أن نجعلها من مشروعات الدين والتي أمر الله تعالى بها، وإنما إذا أرادوا أن يكرموهم فيبقون على باب من أكرم لقيامه بطاعة، وهذا يبدو لأنه لا بأس به، يبدو لأنه لا بأس به، لكن اتخاذها يعني عادة هي التي فيها إشكال. نعم،
5: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الأخير شيخنا، كيف نجمع شيخ قضاء الحوائج بالكتمان وطلب دعاء من شخص يعني تخبره بحاجتك المعين عشان يدعو الله لك في قضاء هذه الحاجة؟
0: يا إخواني، إخراج الحاجة للإنسان تحبه وتطلب مشورته وتطلب دعاءه لا يعارض الكتمان. الكتمان المقصود به في هذه الحكمة ألا ينتشر أمرك ويظهر سرك وربما يثير الحسد عليك، مثل واحد قال أنا والله بدي أتزوج بنت الفلان وكان عنده اثنين من الحسدة، واحد راح وقال ترى هذا ما يصلح، ترى والله أني أخاف على بنتك، قبل يجي خطب لأن راح يحسي، ذهب يتكلم، فهمتم؟ والثاني لما سمع هذا الكلام صار يتحدث عند الناس فلان بيسوي وفلان بيتزوج، وصل الخبر إلى زوجته قبل أن يتم الخطبة، فخرجت من البيت وتركت العيال، قال تزوج علي دبر عيالك. هذا المسكين أصيب يعني هذا الرجل أصيب وزميله الأول أصيب، كله بسبب أنهم لم يحيطوا أعمالهم بالسرية. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، أيضا من أسئلة المستمعين هذا السائل يقول نويت أن أسافر من الزلفي إلى الرياض، وأذن المغرب وأنا متواجد في حدود الزلفي، ثم قطعت 50 كيلومترا ورأيت مسجد في الطريق، وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل فعلي صحيح أم أعيد الصلاة في دوني؟ جزاكم الله خيرا.
0: فعلك صحيح يا أخي، وأنت خرجت من الزلفي، والعبرة بوقت الأداء وليس بوقت دخول الوقت، يعني لو أنك الآن أذن وانت في الزلفي ومشيت وأديت الصلاة بعد 50 كيلو، فهل العبرة بدخول الوقت يومك في الزلفي أن يجب عليك الصلاة في ذلك الوقت تاما، أو العبرة بأنك أديتها في هذا الوقت وأنت مسافر؟ بإجماع العلماء العبرة بالأداء وليس بالشسمة وليس بدخول الوقت.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. معنا محمد من الطائف، تفضل يا محمد.
6: أهلا بك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
6: بحضرتك عم الشيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أستاذن حضرتك بس يعني من ساعة ما جيت هنا المملكة فقررت كده ما بيني وبين نفسي في مبلغ بيجي لي حافز كل شهر من ردي يعني، فقلت اللي هيجي بإذن الله يعني أطلع منه ده تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بسط لي الرزق والحمد لله، اللهم لك الحمد، بيجي لي كل شهر مثلا مبلغ، فعامل كده زي محفظة بحط فيه المبلغ ده على جنب، تمام، بيطلع منه ربنا سبحانه وتعالى، حد محتاج جمعيات خيرية كده سواء هنا أو لو عرفت حاجة في مصر بعمل كده. ففي حد يتيم عاوز هدية، الهدية دي ممكن أجيب له من المبلغ ده ولا لازم أن أكون أجيبها له من المبلغ الخاص؟
0: إذا كانت هذه الهدايا تبادلية، بمعنى أن تهدي لي وأنا أهدي لك، إذا جاء ولدك تتزوج أعطيك 1000 ريال، وبعدين إذا جاء ولدي تزوج ترد لي 1000 ريال، فهذا لا يدخل في الصدقة التي أنت أوجبتها على نفسك، فهمت؟ لكن إذا كانت هذه تريد أن تتصدق منها فهو هذا المشروع، هذا المشروع الذي أنت بعثته. نعم
2: نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين هذا سائل بعث بعدة أسئلة، يقول ما حكم قراءة سورة البقرة يوميا إذا كان الإنسان يحافظ على ورده كاملا؟
0: البقرة يا أخي ليست من الورد، الورد لو جعل منه في البقرة آية الكرسي وجعل منه أيضا آخر آيتين من سورة البقرة هذا وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر آيتين من قرأهما في ليلة كفته، وآية الكرسي حديث الشيطان لما حدث أبو هريرة قال إنه من قرأها عند النوم لم يقربه شيطان، هذه تصلح في الورد. أما بقية البقرة فما ورد أنها ورد يومي، لا أعرف أبدا أحدا من العلماء أدخلها في الورد اليومي.
2: نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من الشرقية، تفضل يا عبد الله.
7: أهلا، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
7: يا شيخ أرد أسأل، عندي هل أقدر نجمع بين الأضحية وتميمة المولود؟
0: إذا كانت أيامها متقاربة تجتمع، فهمت؟ لكن إذا كان مولود لك ولد من رمضان ونحوه وتجلس تأخر هذه لنتج الأضحية، لا، فهمت؟
7: إذا كان قريب، أي قريب من نهاية شهر 11 تقريبا.
0: إذا كان يا أخي قريب فلا بأس إن شاء الله.
7: طيب، يعني بنية أنها أضحية ولا بنية أنها تميمة؟
0: بنية أنها ذبيحة، شكر لله، عن العقيقة وعن الشسمة الأضحية كلها ذبائح. لكن مثل ما قلنا إذا كانت قريبة. نعم
2: نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين كذلك هذا السؤال، يسأل عن الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة عن المتوفى، وهل تصرف دفعة واحدة أم على دفعات، ولمن تعطى تحديدا وفق مصارف الزكاة الشرعية؟
0: ما أعرف الزكاة عن الميت يعني.
2: نعم يقول
0: هي واجبة في ذمته دين؟
2: نعم يقول هو أوصى بذلك، يقول أوصى قبل وفاته بمبلغ وجزء منه يخرج الزكاة عنه.
0: يا أخي إذا كان هذا الرجل عليه دين من زكاة وجبت في ذمته فإنه حينئذ يخرجها مخارج الزكاة، أما الميت فأنا لا أعرف عنه زكاة إلا هذا الأمر الذي هو يعني واجب في ذمته قد تأخر عن سداده، فأوصى ورثته أن يخرجوا عنه، مثلا قال ترى علي زكاة 20,000 أخرجوها من المال قبل أن تقتسموه، هي دين لله تعالى، هذا خلاص هذه يجب عليهم إخراجها، وهي دين واجب في المال يخرج منه قبل أن يقتسم الورثة.
2: نعم جزاكم الله خيرا ونفع بما قلتم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي وضيف هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، جزاكم الله خيرا معالي الشيخ.
0: وأنت أخي جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي إخوانك الذين معك، والله تعالى أسأل فأقول اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم يا حي يا قيوم من أراد بنا وببلاد الحرمين سواء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ، والشكر موصول للإخوة والأخوات لحسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم سؤال على الهاتف. تقبلوا في الختام تحيات الزملاء فريق البرنامج في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم عبد الله الزهراني، وفي الإعداد محمد الشمري، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. سنذكركم بأننا سنرفع هذه الحلقة بعد ساعة إن شاء الله في منصات الإذاعة الرقمية خاصة اليوتيوب ومنصة إكس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

لما أراد أحد أصحاب الكهف الخروج لشراء الطعام تنكر ومشى حتى انتهى إلى المدينة وقد تغيرت هي ومن عليها ولا يرى شيئاً من المعالم التي يعرفها، فتحير ثم عمد إلى رجل يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من دراهم، فلما رآها الرجل أنكر ضربها فدفع بها إلى جاره وجعلوا يتداولونها حتى رفعوا أمره إلى ولي أمرهم وهم يقولون: من أين أنت؟ فيقول: أنا من هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس. فسأله الملك عن شأنه فأخبره وهو متحير في حاله وما هو فيه، ثم قام معه ملك البلد وأهلها حتى انتهوا إلى أصحاب الكهف، فدخلوا عليهم ورأوهم وسلموا عليهم وآنسوهم، ثم إنهم عادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله. فقال الناس: سدوا عليهم كهفهم وذروهم على حالهم، فربهم أعلم بهم. فقال أصحاب الكلمة والنفوذ: لنتخذن عليهم مسجدا، لكن هل فعل هؤلاء القوم محمود؟ فإن في ذلك نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وقد أراد الله أن يطلع الناس على أصحاب الكهف لما حصل لأهل ذلك الزمان من شك في أمر القيامة وفي بعث الأجساد بعد الموت، فيكون ذلك حجة عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.

0: يخبر الله تعالى عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فضعف هذين القولين لما كان بلا علم، فلذلك قال بعد حكايته لهما رجماً بالغيب، ثم حكى القول الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع. ثم أرشد الله عز وجل إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، وأنه لا يعلم عددهم إلا قليل من الناس. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من القليل الذين استثناهم الله عز وجل، كانوا سبعة. ثم قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم أحدا من أهل الكتاب، فإنه لا علم له بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال.
1: ولا

0: الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب. فإذا نسيت الاستثناء فقل إن شاء الله إذا ذكرت ولو بعد سنة، ولا يكون بهذا الفعل رافعاً لحنث اليمين ولا مسقطاً للكفارة، بل ليكون آتياً بسنة الاستثناء. وفي الآية إرشاد إلى أن من نسي الشيء في كلامه أن يذكر الله عز وجل، لأن النسيان منشأه الشيطان وذكر الله يطرده، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. ثم أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما لا يعلمه أن يسأل الله فيه، ويتوجه إليه أن يوفقه للصواب والرشد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
4: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
2: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم الجنة. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8، ضرما 92.3،

0: 91.3
1: الحريق
2: 91
1: 91
2: البجادية 92.1
1: 92.1
2: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: هدى.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: لطائف قرآنية.
2: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
3: وتواصوا بالمرحمة، هذه الآية تدل على أن من صفات المؤمنين أنهم يوصون غيرهم بالرحمة. هذه الآية تدل على أن هناك منزلة أعلى من منزلة أن يرحم الإنسان الخلق، وهي أن يوصي الإنسان غيره بأن يرحم الخلق. هذه الآية تدل على النفع المتعدي، فالإنسان يرحم وبعد ذلك يوصي. هذه الآية تدل على أن الانتقال من صفة إلى صفة أعلى منها من الخير، فالذي يوصي غيره بالرحمة هو لا يوصي إلا بعد أن يكون قد تحلى بذلك، فلما هو رحم الخلق أصبح يوصي غيره بأن يرحم الخلق. وكذلك الخيرات بعضها يدل على بعض.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: الأنوار
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن تقوى الله وخشيته مستراح النفوس ورواء القلوب وأنس السرائر وراحة الأرواح، من تحقق بها صعد في مدارج الكرامة وارتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أمة الإسلام، إن في انطواء صفحات الأيام وانقضاء الشهور والأعوام لعبرة وذكرى، كما أن فيها لأولي البصائر سلوانا وبشرى، فإن سرعة دوران الزمان تستوقف اللبيب لينظر في غابر زمانه وماضيه ويتفكر في حاضره وآتيه، فيكون في ذلك عظة لكل مفرط بأخذ العدة، وسلوان لكل مكروب بانصرام زمان الشدة. فلا يغتر بالدنيا غافل مغتر، ولا يبتئس ذو كرب وضيق وضر. يقول الله جل شأنه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف كل واحد منهما الآخر، يتعاقبان لا يفتران، يذهب هذا ويجيء ذاك. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان ليستدل بذلك المتفكر على توحيد الخالق سبحانه، فيعلم أنه عظيم القدرة لا يستحق العبادة غيره، وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من عظيم النعم وجليل الآلاء. وجعلهما متعاقبين كذلك ليستدرك العباد في الزمان اللاحق ما فاتهم من الخير والطاعات والمنافع في الزمان السابق، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أنه قال: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وإن في تعاقب الليالي والأيام وتتابع السنين والأعوام لسلوانًا لمن ضاقت أحواله وتعسَّرت أموره، فإن الدنيا دار تغيُّرٍ وزوال، لا يستقرُّ لها شأنٌ ولا يدومُ لها حال، بل تنتقل بأهلها انتقالًا وتعقبهم بعد حالٍ حالًا، فحوالِك الضيق تجلوها تباشير الفرج كما يبدد ضياء النهار سدفة الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بارك الله لي ولكم في مواسم الأعمار، وختم لنا بالحسنى وعقب الدار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتمه، فأسبل علينا ذوائب المنة وأسبغ أثواب النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختصَّنا بصفوة رسله وجعلنا من خير أمة. وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه للعالمين رحمة، وبعثَه بالهُدى والبيِّنات والحِكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه بإحسان وأمه. أما بعد، أمة الإسلام، فإننا بانقضاء عامنا السالف ودعنا موسما عظيما من مواسم الصالحات في شهر الحج المعظم، واستقبلنا موسم شهر الله المحرم، موسم خير يتلوه آخر في سلسلةٍ من أزمنة الخير والبر، متصلةٍ حلقاتها متتاليةٍ أوقاتها، ومناهل إيمانٍ لا تنضب على كثرة الورود، وظلٍ من الأمن والرخاء والسكينة ممدود. إنها سوابغ آلاءٍ من الله سبحانه على هذه البلاد المباركة وولاة أمرها، يتفيأ المسلمون ظلالها، ويردون معينها وزلالها، وتبلغ بها النفوس آمالها. فنحمده حمدًا يعجز اللسان والبيان عن إحصائه، ويستدعي المزيد من فضله وآلائه. أنت الذي أوليت منك فواضلًا، أنت الذي أوليت منك فواضلًا، تهمي سحائب فضلها ثجاجها، فجمعت في هذه البلاد محاسنًا، ورفعت في هام المعالي تاجها، وجعلتها للخير كعبة قاصدٍ تدعو بحي على الهدى حجاجها. فلك المحامد والمدائح كلها، ما رجعت ورق الضحى أهزاجها. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بقاصديهما، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أجزل الثواب وأوفاه يا أكرم الأكرمين، وأن تحفظهم بحفظك، وتحوطهم بعنايتك، وتكلأهم برعايتك يا رب العالمين، وأن تحفظ هذه البلاد الطيبة الطاهرة المملكة العربية السعودية مأرز الإيمان، ومهبط الوحي، ومهوى أفئدة المسلمين، ومثوى سيد المرسلين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي سائر الأيام على الدوام، على صفوة الخلق وسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحابته الغر الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تولى عام وتوالى إنعام. عباد الله، استديموا فضل ربكم بشكره، واحفظوا نعمته باتباع أمره، والهجوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. علمتنا الآية في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا. السرب هو النفق أو الجحر، وهذا لا يكون عادة في الماء، ولكنها آية جعلها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرف ويرى هذا المكان الذي دخل منه الحوت. وعلمتنا اتخاذ الزاد في الأسفار حسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، فموسى عليه السلام نبي الله وكليمه من أهل الأرض، ومع هذا قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. ولقد رب الإسلام المسلم على التوكل على الله عز وجل وتعليق القلب به سبحانه، إلا أن الفهم الصحيح للتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ابن عباس رضي الله عنه يقول كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كما علمتنا قصة نسيان الحوت أنه لا ملامة مع النسيان، وقد قال خير البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. الحوت من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه، وقد ورد ذكر الحوت في القرآن في 5 مواضع وفي 3 قصص من قصص القرآن الكريم، فيها من الآيات والعبر والحكم ما ينبغي للإنسان أن يتأمله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبره جماعة من الصحابة عن أكلهم حوتا قذفه البحر يدعى العنبر، فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل 4 عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير

0: خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وإذ غدوت من أهلك

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

ابتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم

0: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة آل عمران.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي، حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي، حمدا لا جزاء له إلا رضاك، والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم، لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي، أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علينا الهموم وصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهودك كل كائن يا كريم. عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم. افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم. فأي نعمائك تعد، وأي آلائك تحصى؟ تعالت نعمتك عن العد، وتعالت آلاؤك عن الحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير.

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

لك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل

الله أكبر الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
8: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
9: وقرآن الفجر،
8: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
9: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي مريض بالزهايمر وكان من الصالحين العباد قبل إصابته بهذا المرض، فهل يكتب له أجر أعماله التي كان يعملها وهو مصاب بهذا المرض؟ أي هل يجري له عمله الصالح في حياته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكر السائل من إصابة والده بهذا المرض، وهو يسمى في هذا الزمن بالزهايمر، وهو مرض كما ذكر الأطباء أنه يؤدي إلى ضمور المخ تدريجيا، فنجد أن من يصاب به يؤثر على تصرفاته وعلى ذاكرته، فتضعف الذاكرة والمعلومات حتى يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يميز بين الأوقات وأن يعرف الناس. فلا شك أن هذا من الأمراض التي يصاب بها. وما يتعلق بسؤاله بأنه ذكر عن والده بأنه كان من الصالحين ومن العباد قبل أن يصاب بهذا المرض، ويسأل هل يكتب له الأجر، فحصول الثواب أولا لمن حصل له، فهو قد رفع أولا عنه التكليف، فالمريض بهذا المرض الزهايمر في المراحل المتأخرة التي لا يستطيع أن يميز الشخص فيها الأوقات والناس، وفي هذا الوقت فليس له ولا عليه في الأعمال المتعلقة بذمة المكلفين في وقته لارتفاع سبب التكليف، هذا أولا. ولكن الصحيح أنه يؤجر من أصيب وابتلي بمثل هذا المرض من تكفير السيئات، وهو أجر زائد على أجر الصبر على البلاء. وأيضا هذا التعب وهذا الابتلاء لا يحتاج إلى نية لأن ينوي الصبر، وإنما مجرد الابتلاء ومجرد الألم فإنه يؤجر المسلم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا في دلالة واضحة بأن المسلم يؤجر على ما يصاب به من المصائب. ولذلك جاء في حديث آخر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء أيضا في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذا في أنه يحصل له ثواب الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة والصبر عليها، كذلك فهو يحصل على الأجر وعلى الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فلذلك نقول أن هذا المرض يدخل ضمن عموم لفظ الحديث الوارد كما ذكرنا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولذلك ذكر أهل العلم فقالوا أن المريض مأجور ويكفر عنه بسبب ما يصاب به من الأمراض، وأيضا نص على من رفع عنه القلم إذا ذهب عقله بهذا المرض وهو الزهايمر، فهو في الغالب هو من ذهب عقله أو كالمجنون المغلوب على عقله، نقول بأنه غلبه هذا المرض. وأيضا إذا كان على قيد الحياة فإنه يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لذلك نرجو لوالدي هذا السائل ولجميع المسلمين ممن أصيبوا بهذه الأمراض، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يستمر ما كان منهم من عمل وأن يؤجروا على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وتقبل دعواتكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: سؤالي يا صاحب الفضيلة عن الصلاة على الكرسي، هل الركوع والسجود يكون بالإيماء أم لا بد من تنزيل الرأس؟ وأين أضع يدي أثناء السجود وأنا على الكرسي؟ والسؤال كذلك عن مكان وضع الكرسي في الصف، وجزاكم الله خيرا.
2: هذه المسألة مما أصبحت ظاهرة في هذا الزمان، وهو استخدام الكرسي والجلوس عليه أثناء الصلاة. فأولا نقول أن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه أن يفعلها على هيئتها الشرعية، وأما من عجز عنها أو عن بعضها لمرض أو كبر سن فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه عندما أصيب بالبواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وأيضا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا أيضا يدل على أن من لم يستطع القيام يعذر ويكتب له أجر القيام، وهكذا. وبناء على ذلك فإن من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام نقول بأن صلاته باطلة. الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه له أنه إذا كان معذورا في ترك القيام فلا يبيح له ذلك الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده، لأن بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود، فيجب أن يتنبه لهذه المسألة. وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتها فهذا لا يبيح له ولا عذر له في عدم القيام، فإذا كان يستطيع القيام فإنه عليه أن يصلي قائما، ثم إذا أراد أن يركع أو يسجد وهو لا يستطيع جلس على الكرسي. فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فنقول من كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما. فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا ما سأل عنه السائل في مسألة الخفض فيما يتعلق بالسجود والركوع، فيجعل سجوده أخفض من الركوع. وأيضا نقول أن الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع. أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. وأيضا من عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسألة الثالثة أيضا من سؤال السائل عن وضع الكرسي، وهذه مسألة يكثر فيها اللغط في المساجد وأيضا الكلام والحديث. فوضع الكرسي في الصف، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فنقول عليه أن يحاذي الصف بموضع جلوسه. أما إن كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود فيكون العبرة بالقيام، فمعنى ذلك أنه يحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف. فينبغي أيضا أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول أحيانا أكون على جنابة وأتكاسل عن الاغتسال فأنا

0: ولا يمس ماء، ولكن نقول أن الأفضل على المسلم أن يتوضأ قبل النوم، وإن اغتسل فهو أكمل. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت رضي الله عنها كل ذلك قد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فتقول ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. وأيضا لما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. وهذا الحديث في الصحيحين. وذكر بعض أهل العلم كراهة النوم على جنابة بدون وضوء وبدون غسل لحديث عمر السابق عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ فليرقد، وفي لفظ توضأ ثم ارقد. هذا في دلالة وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ قبل أن ينام. وكما ذكرنا أن هناك حديث أيضا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو ما حكته عائشة رضي الله عنها من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام وهو جنب ولا يمس ماء عليه الصلاة والسلام. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية، وكم عدد ركعاتها؟
0: الصحيح أنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلا مطلقا، فيصلي ما شاء من الركعات حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد أنه قال فصلى ما كتب له، فقوله فصلى ما كتب له يدل على مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر أن هذا هو المأثور عن الصحابة، وذكر أنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون المسجد يصلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. وبناء على هذا نقول أنه لا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات، ولكن بنية النفل لا السنة الراتبة للجمعة. أما الصلاة بعد الجمعة فورد في عدد الركعات التي تصلى بعد الجمعة حديثان. الحديث الأول هو حديث ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعات، حديث في الصحيحين. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذان الحديثان، فقيل أنه يصلي 2، وقيل يصلي 4 ركعات. ولكن نقول أن أقرب الأقوال والله أعلم إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها 4، ومن صلاها في البيت يصليها 2، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. يتولى مشكورا مأجورا.

0: إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتوصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بترقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الزخرف والدخان والجاثية.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور الزخرف والدخان والجاثية.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأ اقرأوا القرآن،
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
10: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
1: مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجالس الفقه. ضيفنا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس وهذا المجلس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة المباركة من مجالس الفقه. وكنا شيخنا حفظكم الله قد ابتدأنا في اللقاء الماضي في كتاب الجنائز، ووصلنا حفظكم الله إلى سؤال وهو: ما الذي يشرع عند الاحتضار؟
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فساعة الاحتضار ساعة عظيمة وساعة مهيبة، وهي ساعة النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ينتقل الإنسان من هذه الدار التي عاش فيها سنين طويلة وألفها إلى حياة جديدة، إلى الحساب، إلى دار الجزاء والحساب. فهذه الساعة ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار من أشد ما يواجه الإنسان. ولهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الملائكة تتنزل عليهم عند الاحتضار، تطمئنهم وتبشرهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار، لأنهم يخافون مما هم مقبلون عليه، وأيضا يحزنون على ما تركوه من أهل ومال ونحو ذلك. فالملائكة تنزل وتطمئنهم: ألا تخافوا يعني مما أمامكم، ولا تحزنوا يعني على ما تركتم من أهل ومال ونحو ذلك. ثم تبشرهم البشارة العظيمة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيفرحون فرحا عظيما، ولذلك يرى أحيانا أثر هذا الفرح على بعض الموتى، يظهر البشر على وجهه، ربما الابتسامة على وجهه، لأنه يبشر بهذه البشارة العظيمة. أما إذا كان من أهل النار نسأل الله العافية، فإذا أتته ملائكة العذاب فإن الروح ترتد في البدن، فتنتزعها الملائكة انتزاعا كما قال الله تعالى: والنازعات غرقا. فإذا هذه الساعة ساعة عظيمة، ساعة مهيبة، وساعة فاصلة في حياة الإنسان، ساعة النقلة من الدنيا إلى الآخرة، من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. قال أهل العلم: يستحب عند الاحتضار تلقين المحتضر لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لقنوا موتاكم، المقصود بقوله موتاكم أي المحتضرين، وإلا الميت لا يلقن، وإنما عبر بالتلقين الذي يستخدم في تعليم التلاميذ والطلاب، لأن حال الاحتضار حال شدة وكربة ومعاناة لخروج الروح، فكأن الأمر يحتاج إلى تلقينه لا إله إلا الله، بسبب الشدة والكربة التي يعالجها المحتضر. والحكمة في تلقينه لا إله إلا الله هو أن تكون هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله آخر كلامه في الدنيا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود وغيره. فحتى تكون كلمة التوحيد آخر كلامه ينبغي ويستحب تلقينه لا إله إلا الله، ولكن ينبغي عدم التكرار عليه حتى لا يضجر، لأنه في حال شدة وكربة ومعالجة خروج الروح، فربما لو كرر عليه الإنسان، لو قيل له قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ربما ضجر وربما تكلم كلاما غير لائق، أو على الأقل كره ذلك بقلبه. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي أن ترفق به فلا يكرر عليه، يعني يقال عنده لا إله إلا الله من غير أن يكرر عليه الكلام حتى لا يضجر. من أهل العلم من قال إنه يستحب عند المحتضر قراءة سورة ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وقوله على موتاكم المراد على المحتضرين، لأن القراءة إنما تشرع على المحتضر وليس على الميت، الميت لا يستفيد من القراءة. المقصود بقوله اقرأوا ياسين على موتاكم يعني على المحتضرين. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء. وعلى هذا يعني بناء على القول بأن هذا الحديث ضعيف لا تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. وأيضا يعني شائع عند بعض الناس قراءة سورة الفاتحة على المحتضر، هذا لم يرد فيها شيء أصلا. قراءة سورة ياسين ورد في هذا الحديث لكنه ضعيف، أما قراءة الفاتحة على المحتضر لم يرد فيها شيء أصلا، ومن قالها قاسها على قراءة ياسين. ونحن قررنا أنه لا تشرع أصلا قراءة سورة ياسين على المحتضر لضعف الحديث الوارد، فمن باب أولى أنه لا يشرع قراءة غير هذه السورة ومنها الفاتحة، ولا قراءة شيء من القرآن على المحتضر مطلقا. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن على المحتضر، إنما أمر بالتلقين فقط، بأن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعلى ذلك فقط الذي يقال عند المحتضر لا إله إلا الله يلقن لا إله إلا الله حتى تكون كلمة التوحيد آخر كلامه من الدنيا. هل يوجه المحتضر إلى القبلة؟ قال بعض الفقهاء أنه يستحب أن يوجه المحتضر إلى القبلة، واستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا إنه قد توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى بأن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الحاكم بعده: لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. وبناء على القول بأن هذا الحديث ضعيف نقول أنه لا يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحتضر يكون مستلقيا على قفاه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قال المرداوي بعد أن أورد هذه الرواية قال: وعليه أكثر الأصحاب وهو المعمول به، لأنه ربما شق جعله على جنبه الأيمن. وهذا القول بأن المحتضر يكون مستلقيا لعله هو الأقرب والأرجح في هذه المسألة والله أعلم، فيجعل المحتضر مستلقيا على قفاه ووجهه إلى السماء، لأن هذا هو الأيسر، ولأن المحتضر غالبا يعني إما أن يكون مثلا مريضا على سرير المرض في المستشفى أو حتى في البيت، فيكون مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، وهذا هو الأيسر، الأيسر أن يكون مستلقيا، وأما جعله على جنبه الأيمن وإلى القبلة ربما هذا يصعب، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال باستحبابه أصلا. فعلى ذلك نقول أقرب والله أعلم، فالمحتضر أنه يكون مستلقيا على ظهره ووجهه إلى السماء، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة.
2: نعم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا ما الذي يشرع بعد وفاة الإنسان شيخ؟
3: بعد وفاة الإنسان يشرع تغميض عينيه، تغميض عينيه قد وردت به السنة، ولأنه لو كانت عيناه مفتوحتين فربما يقبح منظره. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب أيضا عند تغميض عيني الميت أن يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، واستدلوا بما جاء عن بكر بن عبد الله المزني قال إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله. لكن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله بكر المزني اجتهاد منه، وبكر المزني من التابعين وليس أيضا صحابيا وإنما من التابعين، فقوله ليس بحجة، فعلى ذلك هذا القول غير مشروع، لأن القول بالمشروعية والقول بالسنية يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل، وإنما هذا اجتهاد من هذا التابعي قاله تفقها رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالمشروع فقط هو تغميض عيني الميت، أن تغمض عينا الميت بعد وفاته.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أحيانا ربما يموت الشخص وهو ساجد أو على هيئة ساجد شيخ أو على أي هيئة أخرى، هل يشرع في مثل هذه الحال تمديده وأن يكون يعني منسدحا كغيره؟
3: نعم هذا ذكره الفقهاء، قالوا ينبغي تلين مفاصله وأيضا مده، لأنه ربما لو ترك يصعب مده بعد ذلك، فينبغي يعني بعد وفاته مباشرة أن تلين مفاصله وأن يمد، فهذا هو يعني يفعل كل ما من شأنه تيسير تغسيله وتكفينه ودفنه بعد ذلك.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا أسألك حفظك الله شيخ عن حكم تقبيل الميت والنظر إليه.
3: تقبيل الميت والنظر إليه لا بأس به من حيث الأصل، وقد جاء في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام ظهر الاثنين، وكان أبو بكر قد خرج إلى ضيعة له، ثم لما علم قدم أبو بكر رضي الله عنه ودخل غرفة عائشة ووجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجا، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله، قبل ما بين عينيه وبكى وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا. هذا فعله الصديق الذي هو أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان ذلك أيضا بمحضر من الصحابة، فهذا يدل على أنه لا بأس بتقبيل الميت، ولو حتى بعد تكفينه. وهذا يقودنا للحديث عما يسمى بالنظرة الأخيرة للميت، فإن كان المقصود بالنظرة الأخيرة يعني أن ينظر أهله إليه أو يقبلوه قبل الدفن فهذا لا بأس به، لكن ينبغي يعني ألا يصحب هذا جزع أو نياحة، أو أيضا اعتقاد أن هذا سنة، يعني هذا مباح، النظرة الأخيرة للميت هي من الأمور المباحة، فلا تجعل طقسا يعني من الطقوس اللازمة، وإنما يعني تبقى أمرا مباحا. فمن أراد أن ينظر للميت ويقبل هذا الميت فلا بأس به.

0: تخف عنده مصيبة. فهذا قد وردت السنة بأنه لا بأس به، لكن لا يقال أنه سنة ولا يقال أنه مستحب، وإنما هو من الأمور المباحة والتي ينبغي عدم التوسع فيها أيضا، وألا يصحبها نياحة ولا جزع. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا نشاهد أحيانا بعض الناس قد يربط فك الميت، هل هذا من السنة؟ وإذا كان أيضا في الميت ضرس ذهب أو نحو ذلك، هل يشرع خلعه؟
0: ربط فكه كان قديما الناس يحتاجون لهذا حتى لا ينفتح فمه ويصعب إقفاله، لكن في الوقت الحاضر مع وجود المستشفيات ووجود الثلاجات لا حاجة لهذا. وأما بالنسبة لأسنان الذهب أو حتى الفضة فلها قيمة ولها مالية، ينبغي أنها تخلع، أن تخلع وتباع وتكون مع التركة للورثة، فأخذها لا يعاب عليه الإنسان لأن هذا مال. فربما يكون هناك أيضا أكثر من سن ذهب، فهذه كلها تخلع وتكون جزءا من التركة، لأن لو بيعت لكان لها قيمة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ننتقل لموضوع تغسيل الميت، نسألكم حفظكم الله عن حكمه وفضله، وما الذي يشترط في المغسل، ومن الأولى أيضا بتغسيل الميت؟
0: تغسيل الميت هو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا بإجماع العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر. فتغسيل الميت من تكريم الميت المسلم، من تكريمه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فهذا من تكريمه، ثم أماته فأقبره. وقد ورد في فضل تغسيل الميت حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث خرجه الطبراني والحاكم وصححه، وإن كان في سنده مقال لكن من أهل العلم صححه كالحاكم، وهو فيه أيضا الفضائل. ثم إن تغسيل الميت إحسان لهذا الميت، والإحسان من الأعمال الصالحة العظيمة. ثم إن جنس هذا العمل قد وردت فيه الأجور العظيمة، وهو الصلاة على الميت، قال عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يعني من الحسنات. فجنس هذا العمل ورد فيه أجور عظيمة، وهذا يدل على فضل تغسيل الميت. ويشترط في الماء الذي يغسل به أن يكون طاهرا مباحا، فلا يكون نجسا ولا يكون ماء محرما. ويشترط في المغسل الإسلام، لأن التغسيل الميت عبادة، فلا بد أن يكون المغسل مسلما. وأيضا يشترط أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا يحصل به المقصود ولا يحسن كيفية تغسيل الميت. ويشترط فيه أيضا التمييز، ولاحظ هنا أن لم نقل البلوغ، يعني أن الصبي المميز يصح أن يغسل الميت لأنه تحصل به الكفاية، لكن الصبي غير مميز لا يصح لأنه لا يحسن التغسيل. والأفضل أن يكون المغسل من الصالحين العارفين بأحكام تغسيل الميت. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليغسل موتاكم المأمونون، أخرجه ابن ماجه، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن معناه صحيح. والأولى بتغسيل الميت وصيه، إذا كان قد أوصى بأن يغسله فلان فيجب تنفيذ وصيته ما أمكن، ثم بعد ذلك يغسله من نصب نفسه لتغسيل الأموات وكان ثقة عارفا، وهذا عند عدم المشاحة. أما عند المشاحة فأولى الناس بتغسيل الميت وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الآن ندخل موضوع كيفية تغسيل الميت.

0: شيخنا حفظكم الله.
1: تغسيل الميت يقول الفقهاء إنه يغسل على صفة غسل الجنابة، وذلك أولا بأن تستر عورة الميت ويلف الغاسل على يده لفافة، يمكن في وقتنا الحاضر يجعل على يده قفاز، يعني التي يعبر عن فقهاء السابقون باللفافة، في وقتنا الحاضر يقوم مقامها القفاز، ويجرد الميت من ثيابه، لكن لا تكشف عورته، لا تكشف عورته، فعندما يجرد الميت تستر العورة ويحرم مس عورته. فإذا شرع الميت في التغسيل أولا ستر عورته، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما لا يجوز النظر إلى عورة الحي، ويحرم مس عورة الميت، فتستر عورته أولا، ويكون يغسل في مكان مناسب حيث لا يراه عموم الناس، وإنما يكون مكانا خاصا، ويرفع رأسه إلى قريب من جلوسه، ويعصر بطنه برفق ليخرج من البطن ما هو مستعد للخروج، لأن الإنسان بعد موته ترتخي أعصابه فلا يخرج ما في بطنه من القذر، فربما إذا حمل خرج هذا القذر، فلذلك ينبغي أن يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه. وبعد ذلك ينجيه وهو لابس القفازين، ينجيه، ولا يحل له كما ذكرنا أن يمس عورة الميت من دون حائل، ثم يوضئه وضوءه للصلاة مع ملاحظة ألا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، لأنه لو دخل إلى فمه وأنفه ربما حرك ما في بطنه فخرج، وإنما يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين الشفتين فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يستغنى عن السدر بالمنظفات الحديثة كالصابون والشامبو ونحوهما، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم بقية بدنه، والقدر الواجب غسلة واحدة، هذا هو القدر الواجب، لكن لا يقتصر عليها، وإنما السنة أن تكون غسلات ثلاث، فإن حصل بها التنظيف وإلا يزيد في عدد الغسلات وترا، يعني خمس أو سبع أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. فهذه هي صفة تغسيل الميت. يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، لأنه يصلب البدن ويطيبه ويبرده ويطرد الهوام عن الميت، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: واجعلنا في الأخيرة كافورا، يعني في الغسلة الأخيرة كافورا. وإذا كان الميت محرما فإنه يغسل، لكن يجنب ما يجنب المحرم من الطيب، فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تقربه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا كان الميت محرما فإنه لا يمس طيبا مطلقا، ولا يغطى رأسه عند تكفينه، لأنه يبعث يوم القيامة محرما. إن خرج بعد تكفينه شيء لم يعد الوضوء ولا الغسل لما في ذلك من المشقة، فلا يحتاج إلى إعادة غسله مرة أخرى، وحينئذ فقط إن خرج شيء يزال هذا الخارج من غير حاجة لإعادة التغسيل.
0: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نسألك عن حكم تغسيل أحد الزوجين للآخر.
1: تغسيل أحد الزوجين للآخر، أولا تغسيل المرأة لزوجها يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته. ولو كانت المسألة بالعكس، يعني هل الرجل أن يغسل زوجته؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يجوز، أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. ثم قال: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقوله فغسلتك دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته. وقد جاء عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغسلها علي وأسماء بنت عميس. قال الموفق بن قدامة معلقا على هذه القصة، يعني تغسيل علي لزوجته فاطمة، قال: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا. إذن تغسيل الزوج لزوجته جائز بالإجماع، وتغسيل الزوجة لزوجها محل خلاف، والراجح أنه يجوز. وكما ذكرنا أن عليا فعله مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك بين الصحابة فكان أيضا كالإجماع.
0: أحيانا ربما تكون الجنازة شيخنا يعني ميتة غير طبيعية، إما محترقا أو مقطعا ونحو ذلك، كيف يتم تغسيله؟
1: إذا تعذر تغسيله بالماء فإنه ييمم، فإنه ييمم، يعني التيمم يقوم مقام التغسيل. نعم،
0: بارك الله فيكم. من الذي شيخنا حفظكم الله لا يشرع تغسيله؟
1: الذي لا يشرع تغسيله هو شهيد المعركة، لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم. لكن لا بد أن تكون المعركة قتالا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، فهذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على شهداء أحد كان هذا بمثابة التوديع لهم، ولذلك لم يصلي عليهم بعد قتله مباشرة، وإنما صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودعي للأحياء والأموات. لكن هذا خاص بشهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله. بعض الفقهاء أضاف لشهيد المعركة المقتول ظلما فقال إنه لا يغسل قياسا على شهيد المعركة، لأن المقتول ظلما شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. في الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والأقرب والله أعلم أن المقتول ظلما أنه يغسل ويصلى عليه، لأن له حكم شهيد المعركة في الآخرة في زيادة الثواب، لكن ليس له حكمه في الدنيا. إنما الذي لا يغسل من كان شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في معركة في سبيل الله. أما من ورد تسميته بأنه شهيد فهو من شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، كالمقتول ظلما، وكذلك أيضا المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، فهؤلاء يغسلون. وعلى ذلك فالذي ينفرد بالحكم في أنه لا يغسل هو شهيد المعركة الذي يقتل في معركة في سبيل الله.
0: لكن شيخنا حفظكم الله، من أصيب في معركة ثم نقل المستشفى وبقي مدة وتوفي فهل يغسل؟
1: نعم، هذا يغسل، لا يأخذ حكم شهيد المعركة. إذا أصيب بإصابات ثم نقل حيا للمستشفى وبقي في المستشفى مدة ثم مات فإن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من قتل في المعركة في قتال في سبيل الله.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. شكرا لكم مستمعينا أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
1: وإياكم والإخوة المستمعين.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا الدرس وهذا المجلس المبارك الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.

هُدًى قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. نبتدئ فيه بسورة العنكبوت، وهي سورة مكية تتحدث عن الفتنة التي تعرض للناس لاختبارهم، مع بيان ضلال المفتونين، وخصوصا من فتن في عبادة غير الله، مع تتابع الأدلة على بطلان ذلك. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ففي الآيات تذكير الناس بأن هذه الحياة موطن اختبار وابتلاء، يختبر الله العباد بالسراء والضراء، وتعرض لهم الشبهات والشهوات ليتميز أهل اليقين من غيرهم. وفي الآيات أن المؤمن قد يتعرض للبلاء والمصائب، فيحسن به أن يكون من أهل الصبر واليقين، وأن لا يدفعه ذلك لسوء الظن بالله تعالى. وفيها جواز إثبات الإنسان الإيمان لنفسه بلا استثناء. وفي الآيات مشروعية التأسي بالسابقين من أهل الخير والفضل، ممن صبروا عند البلاء وشكروا عند النعمة. وفي الآيات وجوب الصدق في الإيمان وتحريم الكذب فيه، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفي الآيات إثبات صفة العلم اللاحق لله تعالى. وفي الآيات تحريم الكذب وجوب الصدق في الأقوال والأعمال. وفيها تحريم الشرك والمعاصي، وأنها من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات أن الجزاء من جنس العمل. وفيها الأمر بقصد الآخرة في الأعمال ليحصل الأجر والثواب. وفي الآيات مشروعية المجاهدة في دين الله، ومشروعية مجاهدة الإنسان لنفسه، والجهاد يكون بالمال وبالنفس وبالوقت في طاعة الله. وفي الآيات الأمر محققا مصلحة الإنسان في آخرته، وفيها الأمر بسعي العبد في مصلحته الشخصية الأخروية التي تكون له. وفي الآيات وجوب قصد الله تعالى في الواجبات الشرعية. وفي الآيات أن الدعوة المجردة التي لا يصحبها ما يصدقها لا تقبل. وفيها أن الإيمان لا يزول بالمعاصي. وفي الآيات وجوب الإحسان للوالدين ووجوب طاعتهما في غير معصية الله تعالى. وفيها عدم جواز طاعة الوالدين إذا أمرا بمعصية. وفي الآيات تحريم الشرك وتحريم الدعوة إليه وتحريم الاستجابة لمن دعا له. وفيها أن من الابتلاء أن يختبر الناس بوجود من يأمر بالشرك والمعاصي خصوصا من الوالدين. وفي الآيات الترغيب في الدخول في زمرة الصالحين سواء في الصحبة أو السكنى أو أداء الأعمال، وفيها النهي عن الدخول في جماعة الفاسدين، وفي الآيات تحريم الشرك والمعاصي أملا في مرغوب أو هربا من مرهوب، وفي الآيات تحريم النفاق ومنه مجاراة الناس في ترك طاعة الله أو في فعل معصيته، وفي الآيات أن النفاق يتجزأ ويزيد وينقص لمقابلته الإيمان. قال الله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ففي الآيات تحريم اتباع الكفار وأهل الباطل في باطلهم مما يفيد المنع من التشبه بهم والسير على طريقتهم، وفي الآيات التحذير من الاغترار بأهل الباطل، وفيها تحريم التزام الإنسان بما ليس في قدرته، وفيها تحريم الكذب، وفيها إظهار كذب الكذاب وإبطال دعواه الكاذبة، وفي الآيات تحمل دعاة السوء والكفر لإثم يماثل إثم من أجابهم في باطلهم، وفيها اشتراك المتسبب مع المباشر في الإثم متى تعمد المتسبب وعلم بترتب الإثم على فعله، كما قال تعالى: وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويدخل في هذا الشرك والبدع والجور المتبع المنظم، وفيها مشروعية التذكير بقصص الماضين لأخذ العبرة منها. وفي الآيات فضيلة نوح عليه السلام، وفيها مشروعية دعوة الإنسان قرابته وأمته وأنهم أولى بذلك من غيرهم. وفي الآيات عدم فتور الإنسان في عمل الخير والدعوة وعدم ملله مهما طالت المدة. وفي الآيات تحريم الظلم ومنه الشرك وأنه من أسباب نزول العقوبات دنيا وآخرة. وفي الآيات نجاة المتقين الموحدين من العقوبات، وفيها جواز ركوب السفن، وفيها مشروعية أخذ الدروس والعبر من الوقائع التي تحصل على الناس. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

بعد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق.

الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض

وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في

يقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى

سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الرفق واللين. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف، وهو من محاسن أخلاق المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. متفق عليه. وفي رواية: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي النمل والقصص.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي النمل والقصص،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاه من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم، يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد، ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره، انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية. ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: تسابيح. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الزخرف حتى سورة محمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا

إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الزخرف حتى سورة محمد.
1: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه.
1: صلوا عليه.
0: صلوا عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا.

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة طه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. قوله من مارج من نار، لهب مختلط بسواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. قوله مسجى مغطى، وقوله مثل التمثيل تشويه الخلق بقطع الأنوف والآذان ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. رواه مسلم. قوله يسمع الصوت أي صوت جبريل، وقوله يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قوله زمام، الزمام ما يشد به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قوله نقيضا، صوتا كصوت الباب إذا فتح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق